الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب. لا زلنا نتحدث عن الأمل، نتحدث عن الأمل من جوانب مختلفة، ونضرب للأمل أمثلة من القرآن الكريم. نقف اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع موضوع مهم، هو عدة المؤمن في مواجهة التحديات والإشاعات والحرب الإعلامية التي يمكن أن تنال من قواه وممكن أن تنال من معنوياته. إننا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن كمسلمين ديننا دين الرحمة وديننا دين السلام، ولكن طبيعة البشر أنهم يختلفون، وطبيعة البشر أن هناك من الناس من يحمل الشر والعدوان للآخرين، وطبيعة البشر أن المواجهة بين الخير والشر تحدث، والخير والشر في صراع منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم، فكان آدم له عدوه وهو الشيطان، وأقسم الشيطان بالله سبحانه وتعالى: ليضلن آدم وليأتينه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ولا يجد بعد ذلك أكثرهم مؤمنين. سيأتي على بني آدم من كل اتجاه، قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالصراع إذن قد يحدث، قد يحدث الصراع حتى بين الإخوة من أب وأم، كما حدث بين ابني آدم. ابن آدم الأكبر قتل ابن آدم الأصغر، قتل أخاه، فالصراع لا يمكن أن ننكره. يختلف الناس في مصالحهم أحياناً فيتصارعون، ويصل بهم الأمر إلى أنهم يقتتلون. ولذلك عندما نتحدث عن مجتمعنا الإسلامي فنقول: يجب أن يكون لمجتمعنا القوة، فهذا ليس بدعاً من المجتمعات، فكل مجتمع لديه قوة، قوة عسكرية وقوة ثقافية واقتصادية وسياسية وغيرها، وهذا أمر متاح لكل الناس. فإذا حدثت مواجهة بين أصحاب الحق وبين أصحاب الباطل، هناك إشاعات وهناك دعايات تحاول أن تنال من الطرف الآخر. المسلم قد يدخل في معارك مع غيره، سواء كانت معارك عسكرية أو كانت معارك اقتصادية أو تعليمية أو ثقافية أو غيرها، فكيف يتعامل مع التهويل للطرف الآخر والتهوين من شأنه؟ منهج الإسلام أن يعد الإنسان كل جوانب القوة، ثم لا ينبغي أن يهاب عند المواجهة، بل إنه يتسلح بقوله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. حياة النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، لم تكن كلها سلماً، كما أنها لم تكن كلها حرباً. المسلم لا يريد الحرب في أي حال من الأحوال، لكنه إن اضطر إليها ففي هذه الأثناء هو مقدام، وهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يخاف أحداً. ولذلك عندما خوف النبي عليه الصلاة والسلام وخوف أصحابه بقوة المشركين، كان شعارهم: حسبنا الله ونعم الوكيل.

واجه النبي عليه الصلاة والسلام المشركين في غزوة بدر. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في فترة حرب مفتوحة بينه وبين المشركين، مشركي قريش. خرج لاعتراض قافلة لإيلامهم في جزء من الأجزاء الذين كانوا يؤلمون النبي وأصحابه بها، صادروا أموال المؤمنين واضطروا المؤمنين للخروج من ديارهم وأموالهم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام في فترة الحرب المفتوحة أن يوصل رسالة لقريش، هذه الرسالة باعتراض قافلة قريش. فأفلتت القافلة، لكن قريشا بخيلها وخيلائها وكبريائها أصرت إلا أن تحارب المسلمين، وخرجت بطرا ورئاء الناس، معتمدة على القوة الضاربة التي تمتلكها ومستهينة بقوة المسلمين الذين لم يكونوا إلا بضع مئات لا يمتلكون من القوة شيئا، لكنهم توكلوا على الله سبحانه وتعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وخاضوا معركة غير متكافئة آملين بالله سبحانه وتعالى بأن الله يرزقهم إحدى الحسنيين، إما العير أو النصر في الحرب. العير أفلتت من أيديهم وبقي لهم النصر في الحرب، ورغم تلك المعركة غير المتكافئة إلا أن المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى حققوا نصرا، وما النصر إلا من عند الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وقالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار وظنوا بأن النار ستحرقه حتما، ألقوه مكتوفا وأضرموا النار الشديدة التي لا يمكن من خلالها النجاة، أضرموا نارا شديدة وكان بإمكانهم أن يقتلوا إبراهيم بأقل منها، إلا أن الحقد جعلهم يضرمون تلك النار، وألقوه مكتفا، ألقوه مربوطا، لكنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنقذه الله سبحانه وتعالى من النار. لحق المسلمون بالمدينة المنورة، لكن قريشا لحقوا بهم أيضا كما ذكرنا في بدر، ولحقوا بالمسلمين في أحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا إخواني، من كان الله معه فيكفيه، لو أن الكون كله ضده فيكفيه أن الله معه. حسبنا الله ونعم الوكيل تعني يكفينا الله، يكفينا الله فهو عدتنا وهو قوتنا وهو نصرنا بإذن الله تعالى. في الأحزاب كذلك، اتخذ المسلمون كل الوسائل الممكنة للدفاع عن مدينتهم ومواجهة الأحزاب الذين جمعوا أكبر قوة لهم 10,000، لكنهم فشلوا. قال المسلمون حسبنا الله ونعم الوكيل، فأرسل الله الريح التي اقتلعت خيام المشركين وأنزل بإذن الله تعالى النصر على المؤمنين. هكذا حسبنا الله ونعم الوكيل دليلاً إلى النصر والتمكين واتخاذ كل جوانب القوة ومواجهة كل الأخطار. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

وشوقي والحنين واشرح له سبب سقمي واوصف له بناقتني واشرح له سبب سقمي واوصف له بناقتني ولا تنسى تزيد يا طير تقول له يا صباح الخير.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
5: تسليم حميد، رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
5: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
5: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
6: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج قهوة مأربية، وسنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. وكما عدنا نبتدي حلقتنا لهذا اليوم مع بعض العبارات الملهمة.
7: ويا صباح الخيرات مستمعينا الأعزاء، ودعونا نبدأ معكم هذه اللحظات بعيدا عن الضجيج وبالقرب أكثر من أنفسنا، كما هي لا كما نريدها أن تبدو. فالبداية قد لا تحتاج إلى خطط ثقيلة ولا إلى عودة كبيرة حتى نكون ناجحين، يكفينا أن نبدأ بنية صادقة وخطوة صغيرة باتجاه ما هو مهم فعلا، لا ما يرهقنا بلا معنى. فالحياة ليست سباقا مع أحد ولا مقارنة دائمة مع الآخرين، بل هي رحلة شخصية تماما، لها إيقاعها ولها ظروفها ولها وقتها الذي لا يشبه أحدا غيرك.
6: وبالطبع عزيزي المستمع، قد تتأخر بعض الأشياء وقد تتعثر بعض الطرق، وقد لا تسير الأيام كما رسمتها في خيالك، لكن هذا ليس خللا في الحياة، بل جزء من طريقها أو طريقتها في إعادة تشكيلك بهدوء. فهنالك فرصة جديدة لإعادة النظر في نفسك وللاقتراب خطوة إضافية من النسخة التي تحاول أن تكون. فالمضي بأمل ويقين، ولا تحمل الأمس معك كعبء ثقيل، بل كدرس مر بك، صقلك قليلا ووسع إدراكك وجعلك تفهم الطريقة بشكل أعمق.
7: نعم، أحيانا أصدقائي المستمعين لا تكون المشكلة في الطريق، بل في استعجالنا نحن للوصول. فبعض الأشياء لا تدرك بالسرعة أو لا تدرك بالسرعة، بل بالثبات وبالتدرج والتجربة. كذلك عزيزي المستمع، لا تنتظر الظروف المثالية لتبدأ، لأنها غالبا لا تأتي كما نتخيل. ابدأ من حيث أنت الآن بما تملكه وبما تستطيع فعله، فالبدايات الصغيرة هي التي تصنع التحولات الكبيرة لاحقا. والنجاح ليس لحظة وصول فحسب، بل سلسلة من القرارات الصغيرة الشجاعة التي تتخذها بصمت كل يوم.
6: أن تكمل حين تتعب، أن تحاول حين تتردد، أن تستمر حين تفكر بالتوقف. استثمر في عقلك وافتح لك أبواب المعرفة، فكل فكرة جديدة تضيف أو تضاف إلى وعيك تغير الطريقة التي ترى بها الحاجة. كذلك عزيزي المستمع، غذي روحك بالهدوء، فليس كل شيء يحتاج إلى رد فعل، وليس كل طريق يحتاج إلى الدفاع. فهناك قوة هادئة لا يلاحظها أحد بسهولة، لكنها تصنع الفارق الحقيقي.
7: نعم، أن تمشي رغم أنك لا ترى النهاية بوضوح، وأن تكمل رغم أنك لا تملك كل الإجابات، أن تحاول رغم أن بعض الأيام لا تشبه توقعاتك. هذه القوة لا تكتسب دفعة واحدة، بل تبنى يوما بعد يوم. في اللحظات التي اخترت فيها ألا تتوقف، تذكر دائما أننا لسنا مطالبين بالكمال، بل بالصدق مع أنفسنا وبالاستمرار رغم كل ما حولنا. فالأيام لا تقاس بكثرتها، بل بما نضع فيها من أثر وبما تتركه فينا من تغير داخلي.
6: وفي بداية قهوتنا المأربية نود أن نقول لكم أعزائي المستمعين، لا تبحثوا عن يوم مثالي، بل عن يوم يمر بوعي ونضج، يوم تبدأ فيه خطوة في مسارك أو في مسارك قد تصنع الكثير في أيامك القادمة، لأن الخطوة الصغيرة حين تتراكم تصنع مسارات كاملة لم نكن نتوقعها يوما أو لم نتوقع يوما أن نصير فيها.
7: نعم، خذ لحظة هدوء عزيزي المستمع الآن، وعد ترتيب داخلك ثم ابدأ يومك بثقة وتفاؤل. أنت تستحق أن تعيش بسلام، الطريق أمامك أوسع مما تظن، وأنت لست متأخرا، بل في اللحظة المناسبة سيأتي ما تحتاج أن تعيشه في قادم الأيام. إذا مستمعينا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى فقرتنا الصحية.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا الصحية، وسنتحدث اليوم في هذه الفقرة عن عادات صباحية بسيطة تصنع فارقا كبيرا في صحتك النفسية والجسدية.
1: وفي بداية الأمر، يمثل الصباح البداية الحقيقية لرحلتنا اليومية، والطريقة التي نستهل بها الساعات الأولى من نهارنا لا تحدد فقط مزاجنا العام، بل تؤثر بشكل مباشر على كفاءة أجهزتنا الحيوية وقدرتنا على مواجهة الضغط العمل والحياة. وكثيرا ما يبحث الناس عن مكملات غذائية أو برامج صحية معقدة، في حين أن السر يكمن في تفاصيل يومية صغيرة يمكن لأي شخص تطبيقها دون جهد يذكر. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن تبني روتينا صباحيا واعيا يساعد في خفض مستويات هرمونات الكوليسترول المسؤول عن التوتر، ويعزز من مستويات الطاقة والتركيز طوال اليوم. وإليك أعزائي المستمعين بعض العادات الصحية التي ينصح بها. إليك يا أحمد.
0: نعم، تسليم كذلك من هذه العادات الصحية التي ينصح بها الخبراء: الاستيقاظ ببطء وتجنب الهاتف. يشير خبراء الصحة النفسية إلى أن تفقد الهاتف

0: انتقال السلس من حالة النوم إلى اليقظة الكاملة وبدء اليوم بسلام داخلي.
1: وثانيا تطيب الجسم الفوري، فبعد ساعات طويلة من النوم يستيقظ الجسم وهو في حالة جفاف جزئي، مما يسبب الشعور بالخمول أو الصداع الصباحي. لذا فإن شرب كوب كبير من الماء الفاتر، ويمكن إضافة قطرات من الليمون مثلا كأول شيء ليدخل المعدة، فيعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الجهاز الهضمي ومساعدة الكليتين على التخلص من السموم المتراكمة.
0: كذلك مستمعين الأعزاء، التعرض لضوء الشمس الطبيعي، ففتح النوافذ أو الوقوف في النافذة لمدة 5 دقائق إلى 10 دقائق في الصباح الباكر ليس مجرد سلوك جمالي، بل هو حاجة بيولوجية. وصول الضوء الطبيعي إلى العينين يرسل إشارات حاسمة للدماغ لوقف إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النعاس، وكذلك ضبط الساعة البيولوجية للجسم، مما يحسن جودة النوم في الليلة التالية بشكل ملحوظ.
1: ورابعاً وجبة فطور ذكية ومستقرة، الوقوف في فخ المعجنات أو المشروبات السكرية في الصباح يؤدي إلى ارتفاع حاد ومؤقت في سكر الدم، ويتبعه هبوط سريع يسبب الخمول والجوع الشديد بعد ساعتين فقط. فالفطور الصحي يجب أن يركز على البروتينات والألياف والدهون الصحية مثل البيض، الشوفان أو الأجبان الطبيعية، مما يضمن تدفقا مستقرا ومستداما للطاقة طوال النهار.
0: نعم تسنيم، إضافة إلى ذلك مستمعين، الحركة الخفيفة والتمدد لا يتطلب الأمر تمرينات شاقة في الصباح، بل يكفي القيام بتمارين تمدد استطالة خفيفة لمدة 5 دقائق لفك العضلات المتيبسة جراء النوم أو المشي الخفيف في أرجاء المنزل. هذه الحركة مستمعين البسيطة تضخ الأكسجين إلى الدماغ وتمنحك شعورا فوريا بالنشاط والحيوية. وفي ختام فقرتنا الصحية اليوم، تذكروا دائما أن الاستمرار في صحتنا والاستثمار في صحتنا يبدأ من تفاصيل صباحنا الصغيرة، فخطوات بسيطة وهادئة نصنع بها روتيننا الباكر كفيلة بأن تمنحنا يوما مفعما بالنشاط والإنتاجية وراحة البال. إذن مستمعينا، نتمنى لكم الصحة والعافية دائما، وهذا ما كان لدينا في فقرتنا الصحية. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرة التنمية الذاتية، وحديثها كيف تتوقف عن رغبتك في السيطرة على كل شيء. في بداية الأمر يشعر الإنسان بالإطمئنانية عندما يعتقد أنه يسيطر على مجريات حياته، لذلك يسعى إلى التخطيط للمستقبل وترتيب أموره قدر الإمكان. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الرغبة الطبيعية في التنظيم إلى حاجة ملحة للسيطرة على كل شيء، وعندما يصبح أي تغير مفاجئ أو ظرف غير متوقع سببا للقلق والتوتر والانزعاج. فالحقيقة أن الحياة لا تسير دائما وفق خططنا، فهناك أمور كثيرة خارجة عن إرادتنا وأحداث لا يمكن التنبؤ بها أو التحكم فيها مهما حاولنا. وكلما ازداد تمسكنا بضروريات أن تكون الأمور كما نريد، ازداد شعورنا بالإحباط عندما لا تتحقق توقعاتنا.
1: نعم تسنيم، راحة البال تأتي من السيطرة على كل ما حولنا، بل من الثقة بقدرتنا على التعامل مع ما يحدث مهما كانت الظروف. فالقوة الحقيقية ليس في التحكم بكل شيء، وإنما في المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات بهدوء وثقة. كثير من الأشخاص مستمعين الذين يميلون إلى التحكم المفرط يضعون لأنفسهم وللآخرين معايير عالية جداً، يسعون إلى الكمال ويشعرون بالانزعاج عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي رسموها في أذهانهم. قد يفضلون القيام بكل شيء بأنفسهم، يجدون صعوبة في تفويض المهام أو تقبل اختلاف الآخرين عنهم، كما يخشون التغيير والمجهول ويفترضون غالبا أن أسوأ الاحتمالات هو ما سيحدث.
0: صحيح، ورغم أن الحرص والتنظيم صفات إيجابية، فإن الإفراط فيها قد يتحول إلى عبء نفسي وجسدي. فالرغبة المستمرة في السيطرة تستهلك الكثير من الطاقة وتؤدي إلى التوتر والقلق والإرهاق، وقد لا تظهر آثارها على صورة صداع متكرر أو صعوبة في النوم أو شعور دائم بالضغط وعدم الرضا. ولا يتوقف تأثير ذلك عند الشخص نفسه، بل يمتد إلى علاقاته بالآخرين.
1: نعم، كذلك لكي نتخلص من هذه الرغبة المرهقة علينا أولا أن ننتبه إلى سلوكياتنا، نراقب المواقف التي تدفعنا لمحاولة فرص السيطرة. اسأل نفسك أو فرض السيطرة، اسأل نفسك عزيزي المستمع، ما الذي أخشاه فعلا؟ ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟ وهل هذا الخوف واقعي أم أنه مجرد توقعات مبالغ فيها؟ كما يساعدنا أن نميز بين ما نستطيع التحكم فيه وما لا نستطيع التحكم فيه. فنحن لا نملك السيطرة على تصرفات الآخرين أو على الظروف الخارجية، لكننا نملك السيطرة على أفكارنا وردود أفعالنا واختياراتنا. وعندما نركز على هذه المساحة المتاحة لنا، نشعر براحة أكبر وقدرة أعلى على مواجهة الحياة.
0: ومن المهم أيضا أن نتقبل حقيقة بسيطة لكنها عميقة، لا أحد كامل، جميعنا نخطئ، نتعثر ونغير خططنا أحيانا، وهذه ليست علامة ضعف بل جزء طبيعي من التجربة الإنسانية. فالحياة لا تتطلب منا أن نكون مثاليين، بل أن نكون قادرين على التعلم والتكيف والاستمرار.
1: كذلك ليس كل تغيير سيء كما نتصور، فكثير من الفرص الجميلة جاءت في حياتنا على هيئة ظروف لم نخطط لها. وكثير من الأمور التي أقلقتنا في البداية اتضح لاحقا أنها كانت تحمل خير لم نتوقعه. لذلك فإن استقبال التغيير بعقل منفتح يمنحنا مرونة أكبر وقدرة أفضل على التعامل مع الواقع. وعندما تشعر أن الأمور خرجت عن سيطرتك عزيزي المستمع، تذكر أن قيمتك لا تقاس بقدرتك على التحكم بكل شيء، بل بقدرتك على التعامل مع ما يحدث بحكمة وهدوء. ثق بنفسك بأنك قادر على مواجهة التحديات واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. فالحياة لن تكون دائما كما نريد، لكنها تصبح أكثر هدوءا وجمالا عندما نتوقف عن محاولة السيطرة على كل شيء. نبدأ بالتركيز على ما نستطيع فعله اليوم ونترك ما تبقى لله ولجريان الحياة الطبيعي. إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا التنمية الذاتية.

0: جزء التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كريستين شيبولا لمناقشة الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن سفير اليابان لدى اليمن يوئيتشي ناكشيما والوفد المرافق له لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع دولة قطر الشقيقة جراء الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة رأس لفان الصناعية وما أسفر عنه من وفيات وإصابات. شدد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة بالقطاع التجاري. اطلعت اللجنة المشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي المكلفة باستكمال الربط الشبكي وتسوية حسابات الحكومة التي تزور محافظة مأرب على سير العمل في فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة. اطلع نائب وزير المالية هاني وهاب على مستوى سير العمل في مكتب وزارة المالية بمحافظة مأرب والجهود المبذولة للارتقاء بالأداء المالي بالمكتب. أكد محافظ شبوة عوض بن الوزير أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة تداعيات زيادة توافد الأفواج الجماعية من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي إلى مديرية رضوم بشكل خاص ومحافظة شبوة بشكل عام. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: من دمي أغلى
1: وحبك يهدي ومن ظل حماك الخالق المولى حماك الخالق المولى
0: صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشطأ

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا الاجتماعية، وسنتحدث في هذه الفقرة: تحكمك الزائد قد يدمره ابنك، ليس صدى أحلامك المؤجلة. في قلب كل أب وأم مستمعين الأعزاء رغبة صادقة بأن يرى أبنائه ناجحين وسعداء، وأن يحققوا ما لم يتمكن هو من تحقيقه في حياته. هذا شعور طبيعي نابع من الحب والحرص، لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول هذا الحرص على الأب والأم مشروع لتحقيق أحلام والدي، بدلا من أن يكون إنسانا مستقلا له شخصيته وطموحاته الخاصة. فكثير من الآباء يعتقدون أن التدخل المستمر في حياة أبنائهم هو نوع من الرعاية والحماية، فيختارون عنهم ما يدرسون ومن يصادقون، كيف يقضون أوقاتهم، بل وحتى ما يجب أن يحلموا به في المستقبل. ومع مرور الوقت يجد الابن نفسه يعيش حياة لا تشبهه، يحاول إرضاء الآخرين أكثر من محاولة اكتشاف ذاته. فالضغط المستمر على الأبناء عزيزي المستمع لا يصنع النجاح كما يظن البعض، بل قد يزرع في نفوسهم الخوف من الفشل والقلق الدائم والشعور بأن قيمتهم مرتبطة بما يحققونه من إنجازات فقط. وعندما يعتاد الطفل أن يحب بسبب درجاته أو تفوقه أو نجاحه، فإنه يبدأ بالاعتقاد أن الحب مشروط وأن أي تعثر قد يفقده هذا القبول والاهتمام.
1: صحيح، ومن أكثر الممارسات التي تؤذي الأبناء المقارنة المستمرة بالآخرين، سواء بالأقارب أو الأصدقاء أو زملاء الدراسة. فالمقارنة لا تخلق التمييز، بل تزرع الشعور بالنقص وضعف الثقة بالنفس. كذلك فإن النقد المتكرر والتركيز على الأخطاء فقط يجعل الابن يخشى التجربة ويتهرب من التحديات خوفا من اللوم أو الإحباط. كما أن اتخاذ جميع القرارات نيابة عن الأبناء يحرمهم من فرصة تعلم المسؤولية وبناء شخصياتهم المستقلة. فالإنسان لا يتعلم اتخاذ القرار إلا عندما يسمح له بالمحاولة والخطأ والتعلم من تجاربه. أما عندما يعيش تحت إدارة كاملة من والديه، فإنه قد يكبر وهو متردد وغير قادر على مواجهة الحياة بثقة.
0: نعم تصنيم، التربية الناجحة لا تعني التخلي عن التوجيه أو ترك الأبناء دون حدود، وإنما تعني إيجاد التوازن بين الحزم والرحمة وبين المتابعة ومنح المساحة الكافية للنمو. يحتاج الأبناء مستمعين إلى من يستمع إليهم، يثق بقدراتهم ويشجعهم على اكتشاف مواهبهم وميولهم الخاصة، لا إلى من يفرض عليهم طريقا واحدا يراه هو الأفضل. ومن المهم أن يدرك الآباء أن النجاح لا يقاس فقط بالدرجات العلمية أو المناصب والمكاسب المادية، بل يقاس أيضا بالرضا النفسي والثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار والشعور بالاستقرار والسعادة. فكم من شخص حقق نجاحا ظاهريا كبيرا، لكنه عاش حياته بعيدا عن شغفه ورغباته الحقيقية.
1: لذلك اجعل حبك لابنك ثابتا لا يتغير بتغير النتائج والإنجازات، وامدحه على جهده ومثابرته قبل أن تمدحه على نجاحه. علمه أن الخطأ جزء من التعلم، وأن الفشل ليس نهاية الطريق بل خطوة نحو النجاح والنضج. وتذكر دائما أن أبناؤك ليسوا نسخة منك ولا امتدادا لأحلامك المؤجلة، بل هم أرواح مستقلة منحك الله شرف رعايتها ومساندتها، كلهم مرشدا لا متحكما ولا سندا لا عبئا. وافتح أمامهم أبواب الاختيار والنمو، فالأبناء يزدهرون بالثقة كما تزدهر النباتات بالماء والضوء. فالحب الحقيقي لا يقيد، بل يمنح الحرية والمساحة للنمو. وعندما يشعر الأبناء بالأمان والقبول والدعم، يصبحون أكثر قدرة على النجاح وأكثر استعدادا لبناء حياة يفتخرون بها ويفخر بهم من حولهم.
0: إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذا اليوم.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي حديث أخبار وجديد التكنولوجيا عن 50 مهام غير متوقعة تستطيع أدوات كلاود تنفيذها نيابة عنك. وفي بداية الأمر تمتلك أدوات كلاود المختلفة من شركة أنتروبيك مجموعة كبيرة من الاستخدامات التي تتخطى ما تخبرك به الشركة في المقام الأول. ومن بين هذه الأدوات كلاود كود التي تروج لها الشركة بأنها مساعد للبرنامج بالذكاء الاصطناعي، ولكنها أداة تمتلك عددا كبيرا من المزايا المختلفة والمتنوعة التي يمكن أن تساعدك في حياتك اليومية.
1: نعم تصميم، ووجد المستخدمون عددا كبيرا من الاستخدامات الإضافية البعيدة عن البرمجة لأداة كلاود كود، وذلك بفضل قدرتها على جعل الذكاء الصناعي يتحكم في حاسوبك ويصل إلى ملفات مختلفة ويعدل عليها كما ترغب. يأتي جزء كبير من هذه الاستخدامات مستمعين بعيدة عن البرمجة والاستخدامات التقنية بشكل عام، وبعضها أشياء بسيطة قد لا تؤثر في تجربة كل المستخدمين، لكنها بكل تأكيد مزايا مهمة ومفيدة للغاية. وفي هذه الفقرة سنذكر أبرز هذه الاستخدامات الغريبة. إليك تسنيم.
0: وأول هذه الاستخدامات الغريبة إعادة تسمية ملفك، فيشير تقرير موقع ميكيوز أوف إلى أن كلاود كود قادر على فتح الملف والتعرف عليه وإعادة تسميته بناء على محتوى بكل وضوح وسهولة، وذلك بفضل قدرتها على العمل داخل الملفات بعينها.
1: وكذلك وجد المستخدمون أن هذا جزء كبير من هذه الاستخدامات بعيدا عن البرمجة. وكذلك من هذه النصائح تعديل الصور، توجد العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها لتعديل الصور في أدوات كلاود المختلفة، وهي تتضمن ربطها مع أدوات خارجية مباشرة حتى تتمكن من القيام بهذه التعديلات المتقدمة، ويصبح الأمر أكثر سهولة عندما يتعلق بالتعديلات البسيطة والصغيرة.
0: صحيح، وبالنسبة إلى تعديل الملفات فيمكن القيام بذلك بسهولة عبر التوجه إلى الملف الذي ترغب في تسمية الملف وتنظيمه بناء على محتوى دون الحاجة إلى فتح كل ملف بشكل منفصل، ثم توجيه أداة كلاود كود وتجعلها تعمل داخل هذا الملف بشكل مباشر، وذلك إما عبر الواجهة البرمجية ونافذة الأوامر في ويندوز التي تعمل مع كلاود كود، أو عبر التوجه إلى أداة كلاود ثم إخبارها بالانتقال إلى هذا الملف للعمل داخله. وبالنسبة تستطيع أداة كلود أو كلاود كود بكل سهولة تصغير حجم الصورة وقصها في أبعاد جديدة وإضافة بعض العناصر الجمالية عليها أيضا في بعض الحالات، وكل ما تحتاجه لفعله هو التوجه إلى كلود كود وتوجيه إلى الصورة التي ترغب في قصها وتغيير حجمها وطلب ذلك من بالشكل الذي ترغب فيه عبر كتابة الأمر مباشرة.
1: نعم، كذلك تنظيم الملفات وحذف الملفات الفارغة، وفي بعض الأحيان تمتلئ المجلدات بملفات نصية فارغة أو ملفات تالفة وأخرى قد لا تحتاجها. يمكنك أن تطلب من كلاود كود تنظيم هذه الملفات وإخبارك بمحتوياتها حتى تقرر ما هو الملف الذي تحتاج إلى حذفه والملف الذي تحتاج لإبقائه. كما يمكنك أن تطلب منه حذف أي ملف تالف أو معصوب أو فارغ، فضلا عن إزالة أي ملف لم تقم بفتحه واستخدامه مثلا خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.
0: وأيضا تسجيل المصاريف، فتعمل هذه الميزة مع نسخة من تطبيق كلاود سواء كانت كود أو كو وورك أو غيرها، فكل ما تحتاج إليه فقط ميزة أو مزايا كلاود لقراءة المحتوى الموجود في الصورة، فيمكنك أن ترافق صورة الإيصال الدفع وحتى الحديث مع الأداة مباشرة وتطلب منها تسجيل أي نوع من المصروفات مباشرة في جدول خاص بها، ثم تحويلها لاحقا إلى جدول إكسل أو جدول بيانات جوجل إذا كنت تحتاج إلى ذلك.
1: وكذلك مستمعين التحكم في حاسوبك عن بعد. توجد العديد من الطرق التي تتيح لك التحكم في حاسوبك مباشرة من خلال هاتفك دون الحاجة لأن تكون أمام الحاسوب، لكن جميعها تتطلب منك تجهيزا مسبقا وحتى تطبيقات خاصة توفر لك تحكما معقدا في الحاسوب يجعلك غير قادر على إتمام عملك. لكن كلود توفر ميزة جديدة للتحكم في الحواسيب عن بعد باستخدام الهاتف تدعى ديسباتش، ورغم أن الميزة اختبارية إلا أنها تتيح لك تحكما أكثر عمقا في حاسوبك وتمنحك المزيد من السيطرة.
0: ولن تحتاج إلى هذه الميزة إلى توجيه إلى أي مكان في حاسوبك أو القيام بأي شيء بشكل مباشر من هاتفك. كل ما عليك فعله هو وصف ما ترغب به مباشرة لأداة كلاود لتقوم بها بالوظيفة النيابة عنك إذا كنت تمتلك الصلاحيات اللازمة. ولكن يجب أن تلاحظ أن الميزة ما زالت اختبارية بشكل كبير، وبالتالي قد لا تعمل بشكل جيد أحيانا وتفشل في أداء المطلوب منها.
1: إذا مستمعينا الأعزاء هذا ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا، نذهب إلى فصل قصير ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيداً.

0: والعشرين من يونيو من العام 1532، ملك إنجلترا هنري الثامن وملك فرنسا فرانسو الأول يوقعان معاهدة سرية ضد الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1724 التوقيع على اتفاقية إستنبول بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية ضد الدولة الصوفية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1921 وصل فيصل الأول إلى البصرة متوجها إلى بغداد تمهيدا ليصبح أول ملوك المملكة العراقية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1941 ألمانيا النازية تبدأ بغزو الاتحاد السوفيتي، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1986 انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1989 إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1990 مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. إذن مستمعينا الأعزاء، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من قهوتنا المغربية. رافقناكم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. دمتم في أمان الله.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

والتحرير، شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الفاشية. ماذا نعني بالفاشية؟ ببساطة هي تيار سياسي وفكري من أقصى اليمين ظهر في أوروبا في العقد الثاني من القرن العشرين، له نزعة قومية عنصرية تمجد الدولة إلى حد التقديس، ويرفض نموذج الدولة الذي ساد أوروبا منذ أواخر القرن التاسع عشر القائم على الليبرالية التقليدية والديمقراطية البرلمانية التعددية. تعود أصول الفاشية إلى التحولات الكبرى التي عرفتها أوروبا في القرن التاسع عشر مع رسوخ فكرة الدولة الوطنية وبلوغ الحقبة الاستعمارية مراحلها الأخيرة، بيد أن الشرخ الكبير الذي أحدثته الحرب العالمية الأولى داخل الأسرة الأوروبية وتقسيمها إلى منهزم ومنتصر، ثم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أعقبت الحرب، أدت إلى تغول النزعات القومية المجروحة بمرارة الهزيمة والطامحة إلى استعادة بعض من الكرامة الوطنية الضائعة. تميزت الفاشيات الأوروبية فيما بينها نتيجة السياقات الوطنية المحلية التي أنتجت كل واحدة منها، ومع ذلك فإن لها خصائص مشتركة أبرزها رفض الديمقراطية البرلمانية والتعددية السياسية وتعويضها بنظام شمولي استبدادي يشكل رئيس الدولة نواته الصلبة ومصدر السلطات فيه، حيث تعطي الفاشية السلطة التنفيذية أفضلية كبيرة على حساب بقية السلطات الأخرى. وتقوم الأيديولوجية الفاشية على تبجيل هيبة الدولة والقائد والتركيز على التعصب للوطن، كما ألغت الفاشية الحرية الاقتصادية ورفضت حقيقة أن المجتمع مكون من طبقات متباينة، وبناء على ذلك رفضت الفاشية التنظيم النقابي وعوضته بهياكل تنظيمية تضم العمال وأرباب العمل على حد سواء. وتشترك الفاشيات الأوروبية في خصائص عديدة، منها طابعها العنصري الممجد للنزعة القومية داخليا والهيمنة الليبرالية في السياسة الخارجية، كما أنها تسوق فكرة وجود عدو خارجي وداخلي ليكون ذلك حافزا على تحقيق الوحدة الوطنية. وقد كانت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية أشهر نموذجين لهذا الفكر الاستبدادي. تعود جذور الفاشية الإيطالية إلى حرب الوحدة التي انتهت عام 1870 بضم العاصمة روما، ومع اكتمال الوحدة الترابية برز إشكال هوية حاد أججه التباين الكبير بين سكان إيطاليا اجتماعيا واقتصاديا وعرقيا. استغل بينيتو موسوليني الوضع وأسس جماعة متشددة في ميلانو عرفت بالفاشية، تصاعد نفوذها فأصبحت حركة سياسية منظمة استطاعت إيصاله إلى البرلمان عام 1921، ثم شكل فرقا مسلحة من المحاربين القدامى سميت سكواديريستي لإرهاب الاشتراكيين والشيوعيين. وفي عام 1922 صعد حملته وبدأ تنظيم مظاهرات كبرى شارك فيها آلاف من أصحاب القمصان السود، وهو شعار الفاشيين الإيطاليين في رحلة للزحف، رافعا شعار إما أن تعطى لنا الحكومة أو سنأخذ حقنا بالمسير إلى روما. وتوجه ما يقارب 14 ألف فاشيا إلى روما بالقطارات والحافلات، فناشد رئيس الوزراء الملك أن يعلن حالة الطوارئ، لكن الملك رفض ذلك. وفي أعقاب موجات عنف وفوضى كلف موسوليني بتشكيل الحكومة، وبعد الوصول إلى السلطة ألغى موسوليني الأحزاب والمنظمات النقابية ومنع كل نشاط لغير الفاشيين وقمع كل خصومه ونصب نفسه القائد الأوحد. وعلى صعيد السياسة الخارجية نهج موسوليني سياسة عدوانية تقوم على المغامرة إذا احتل أثيوبيا ودعم الجنرال فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية. لقد دعم موسوليني بسخاء واحدة من أبرز نماذج الفاشية وهي النازية الألمانية في معركتها للوصول إلى الحكم، وربط صلات وثيقة بها وتحفز لدعمها في بواكير الحرب العالمية الثانية التي خسرها الحليفان، لتسقط الفاشية مع دخول قوات الحلفاء روما عام 1943 وألقي القبض على موسوليني وأعدم. تتحد جميع نماذج الأنظمة الفاشية في طابعها القومي العنصري والاستبدادي الرافض للتعددية والديمقراطية وإلغاء الحريات السياسية والنقابية وحرية التنظيم خارج الأطر التي تضعها وتراقبها.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب ونقدم لكم نشرة أخبار 11 ظهرا نبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة العرادة يلتقي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بلادنا تعرب عن تضامنها الكامل مع قطر جراء الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال. اللجنة المشتركة تطلع على سير عمل فرع البنك المركزي بمأرب. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كريستين شيبولا لمناقشة الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية. وخلال اللقاء الذي حضره رئيسة مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن أميرة كدير، استعرض العرادة الأوضاع الإنسانية التي تشهدها محافظة مأرب في ظل استمرار تدفق النازحين من مختلف المحافظات وما يشكله ذلك من تحديات متزايدة على الخدمات الأساسية والبنية التحتية. وكما ناقش اللقاء أوجه التعاون القائمة بين السلطة المحلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وآليات تعزيز التدخلات الإنسانية في القطاعات ذات الأولوية. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالدور الإنساني الذي تطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وجهودها في تنفيذ المشاريع والبرامج ودعم وإنجاز الملف الإنساني المتعلق بالأسرى والمحتجزين وجهودها المستمرة في تسهيل عمليات تبادل الأسرى بين الأطراف وما تقدمه من خدمات إنسانية تسهم في لم شمل الأسر والتخفيف من معاناة آلاف الأسر من مختلف المحافظات. وأكد عضو مجلس القيادة أهمية مواصلة هذه الجهود الإنسانية وتعزيز التنسيق لإنجاح المبادرات الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين على قاعدة الكل مقابل الكل وفقا للمبادئ الأممية والقانون الدولي الإنساني. وجدد العرادة تأكيده الاستعداد التام لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح أعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتدخلاتها على مختلف الأصعدة. ومن جانبها أكدت رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحرص على مواصلة العمل الإنساني وتعزيز الشراكة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق الاستجابة الفاعلة للاحتياجات الإنسانية ويسهم في تخفيف معاناة المواطنين. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن سفير اليابان لدى اليمن يويتشي ناكشيما والوفد المرافق له لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. واستعرض اللقاء تطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية على الساحة اليمنية ومستجدات الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه الحكومة في ظل استمرار الحرب والأزمات المتراكمة وما ترتب عليها من تداعيات أثرت بشكل مباشر في حياة المواطنين ومستوى الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية والإنسانية. وأشاد الفريق الركن الصبيحي بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الجمهورية اليمنية واليابان مؤتمناً المواقف اليابانية الداعمة للشعب اليمني وجهودها المستمرة في المجالات الإنسانية والتنموية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن التحديات الأمنية التي تشهدها اليمن لا تقتصر آثارها على الداخل اليمني فحسب بل تمتد انعكاساتها إلى الأمن الإقليمي وأمن الممرات البحرية والدولية وخطوط الملاحة والتجارة العالمية الأمر الذي يستدعي تعزيز الدعم الدولي للحكومة اليمنية ومساندة جهودها الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وأشار الصبيحي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يبذلان جهودا كبيرة للحفاظ على مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات الأساسية والتخفيف من الأعباء الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها المواطنون، مؤكدا أن تحقيق السلام الدائم والاستقرار يمثل المدخل الرئيسي لمعالجة مختلف التحديات القائمة. وكما أكد عضو مجلس القيادة أهمية تعزيز الشراكة اليمنية اليابانية وتوزيع مجالات التعاون المشترك خصوصا في قطاعات إعادة تأهيل البنية التحتية والتعليم والصحة وبناء القدرات والتنمية المحلية، بما يسهم في دعم جهود التعافي وتحقيق التنمية المستدامة. ومن جانبه أكد السفير الياباني اهتمام حكومة بلاده بمتابعة التطورات في اليمن وحرصها على استمرار دعم الشعب اليمني ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم، مشيرا إلى أن بلاده تنظر باهتمام إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يمر بها اليمن، وتؤمن بأهمية مواصلة دعم المشاريع والبرامج التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز فرص التنمية والتعافي، مؤكدا استمرار الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الأولوية. وفي ختام اللقاء قدم السفير الياباني لعضو مجلس القيادة الفريق الركن محمود الصبيحي هدية تذكارية عبارة عن لوحة فنية يابانية تقليدية تجسد معاني الاحترام والتقدير وترمز إلى القوة والنجاح والازدهار، تعبيرا عن عمق العلاقات الودية التي تجمع البلدين الصديقين وحرص اليابان على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع اليمن. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع دولة قطر الشقيقة جراء الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة رأس لفان الصناعية وما أسفر عنه من وفيات وإصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب دولة قطر في مختلف الظروف وإشادتها بكفاءة أجهزتها المختصة في التعامل مع الحادث، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا وإلى ذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ البلد الشقيق من كل سوء ومكروه. اطلعت اللجنة المشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي المكلفة باستكمال الربط الشبكي وتسوية حسابات الحكومة التي تزور محافظة مأرب على سجر العمل في فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة. واستمعت للجنة التي تضم نائب وزير المالية هاني وهاب ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة المالية مختار الشريحي ووكيل العمليات المصرفية بالبنك المركزي حسين الدهمشق والفريق الفني المرافق لهما من مدير عام فرع البنك المركزي المحافظة جمال الكامل ومدراء الإدارات والأقسام إلى شرح عن سير العمل والبنى التحتية والإدارية والتقنية واحتياجات استكمال الجوانب التقنية والشبكية للبنك لتعزيز دوره في عملية الإصلاحات الاقتصادية ومراقبة السوق المالية. وكما اطلعت اللجنة المشتركة على الحسابات الحكومية العام التي فتحت سابقا في فرع البنك المركزي بالمحافظة بموجب توجيهات حكومية وتوجيهات وزارة المالية بغرض إقفالها في إطار الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة. وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة في فرع البنك المركزي بمأرب للحفاظ على السياسة النقدية وتنفيذ الموازنات الحكومية المقررة للسلطة المحلية والتزامه باللوائح والقوانين والتوجيهات الصادرة عن قيادة البنك المركزي. اطلع نائب وزير المالية هاني وهاب أمس على مستوى سير العمل في مكتب وزارة المالية بمحافظة مأرب والجهود المبذولة للارتقاء بالأداء المالي بالمكتب. وعقد نائب وزير المالية اجتماعا ضم وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي ومدير مكتب الوزارة في مأرب ناصر العبيدي وعدد من موظفي المكتب، وجرى خلاله مناقشة الأوضاع العامة بالمكتب والصعوبات التي تواجه تنفيذ المهام والمسؤوليات والمعالجات اللازمة لتجاوز الصعوبات والتغلب عليها. وشدد وهاب على ضرورة تعزيز الدور الرقابي لمكتب المالية على كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات الاقتصادية والصناديق بالمحافظة، وتفعيل قنوات التواصل مع الوزارة والتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة بما يسهم في تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتعزيز إجراءات الضبط والرقابة ومبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بالعناوين. عضو مجلس القيادة العرادة يلتقي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بلادنا تعرب عن تضامنها الكامل مع قطر جراء الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال. اللجنة المشتركة تطلع على سير عمل فرع البنك المركزي بمأرب. مستمعينا، في ختام نشرتنا نتقبل خالص التحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن قراءة النشر أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميلة نجلاء القاضي. في أمان الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية
7: من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
8: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: إذاعة مأرب تقدم منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

المستمعون الأكارم، المسجد ملتقى جميع المسلمين، ومن غاب سألوا عنه، فإن علموه مريضا عادوه، وإن كان له ميت عزوه وواسوه. الجائع والعاري هناك يعرف، وما وجود أهل الصفة فيه إلا دليل على مدى تكافل المسلمين فيما بينهم، فيحمل إليهم الطعام ويتسابق إليهم أهل المسجد أهل البر والإحسان. وجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الصفة وآكلهم، يهب الجميع حين ينادي من يضيف ضيف رسول الله. فلهذه الوظيفة الاجتماعية دور كبير في نسج علاقات المسلمين فيما بينهم وتعزيز الأواصر بين الأفراد، حتى يصيروا جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجميع بالسهر والحمى. في المسجد تقضى الحاجات ويتعاون على البر والتقوى.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم. قيمة من القيم الإسلامية العظيمة، هذه القيمة تجعل الإنسان في مصاف الكبار وفي مصاف العظماء وفي مصاف القادة والسادة. كانوا العرب إذا أرادوا أن يسودوا رجل أن يجعلوه سيدا عليهم اختبروا صبره وحلمه، فإن كان صبورا حليما سودوه أي جعلوه سيدا عليهم، لأن هذه من المناقب العظيمة التي لا تنبغي إلا لرجل من الحكماء والكرماء وأصحاب النفوس الكبيرة. ولهذا إذا الإنسان لم يتحل بالحلم سيكون من أصحاب الغضب الظالم والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغضب، أيما تحذير، لأن الغضب يجمع الشر كله، يغضب الرحمن ويرضي الشيطان وهو من الشيطان أيضا. الغضب يؤدي إلى التقاطع والفرقة والبغضاء، يوقف العقل عن عمله الغضب. إذا غضب الإنسان توقف تفكيره، ولهذا يندم على كل تصرفاته وأعماله. الغضب عاقبته الندامة والحسرة، يفقدك الرزانة والحكمة ويدمر العلاقات والوشائج ويهدد الجسم ويجلب له الأمراض. وكم من أناس ابتلوا بكثير من الأمراض بسبب هذا المرض العضال وهو الغضب. ولهذا الإسلام أمرنا بالحلم والصبر والأناة، ولهذا رغبنا في الحلم أن نكون حلماء وأن نكون أصحاب صبر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء رجل يسأله ويطلب منه أن يعلمه كلمة ينتفع بها في دينه ولا يكثر عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. إنها وصية جامعة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من مشاكل ومصائب وكم من هلاك وقع بسبب الغضب، وكم من أسر تفرقت، وكم من بيوت كانت هادئة بسبب ثورة غضب أصبحت تلك البيوت جحيم. نعم، إنه الغضب الظالم الذي نهانا الإسلام عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الرجل القوي، نعم، ليس الشديد الذي يصرع الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الغضب طبيعة البشر أن الإنسان يغضب، لكن لا تجعل الغضب يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، لا تجعل الغضب يفقدك التصرف، لا تجعل الغضب يجعلك تسيء الآخرين، لا تجعل الغضب يجعلك تسيء الظن بالآخرين. نعم، قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الغيظ الذي يجده الإنسان في قلبه كما عند الإمام أحمد: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. الله أكبر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لنا في الحلم، كيف كان حليما صلى الله عليه وسلم، حليما في تعامله مع من يغضبه أو مع من يسيء إليه. جاء رجل وأخذه بتلابيبه وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضغط عليه وقال له: والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، واعطيني من مال الله ليس من مالك ولا مال أبيك. ورجل آخر يقول له: اتق الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم أكن أنا أتقى الخلق فمن؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرد على تلك المواقف كلها بأسلوب هادئ متزن. صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين الذين بجواره: يعني الأصل أن تأمروني أنا بحسن الأداء وتأمروه بحسن الطلب. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي وهو مستلق تحت شجرة، فأخذ السيف ووضعه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ السيف من يده بعد أن سقط، عندما قال له: من يمنعك مني؟ قال: الله.
أخذ النبي السيف ووضعه على عنق ذلك الرجل فقال كن خير آخذ، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كيف لا وهو قد قال الله له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم أيها الأخيار، الحلم وهذه الصفة الطيبة تجعلنا في هدوء، لابد أن تكون حليما. عود نفسك الحلم، إنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس وكان يصبر ويتحمل، والمسلم دائما يتصبر ويحاول أن يكظم غيظه. نعم اكظم غيظك، وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ، تبصر ما تقول وتسمع، فكفى به شرفا تصبر ساعة يرضى بها عنك الإله وترفع، أي ترفع بذلك. والغضب لا ينبغي للإنسان صاحب المعالي وصاحب الأماكن الرفيعة، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. ولهذا ينبغي أن نتزين بالحلم وأن نكون حلماء ما استطعنا، وأن ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا الحلم، وأيضا أن نحاول أن نجالس الحلماء ونقرأ في تأريخهم فهذا يعيننا. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يجعلنا وإياكم من الحلماء، وأن يبعد عنا شر الغضب ومصائبه وكوارثه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. جامع الإمام الأعظم أو جامع أبو حنيفة النعمان هو أحد المساجد والمدارس التاريخية في مدينة بغداد، وتسمى المنطقة حول الجامع منطقة الأعظمية نسبة إليه، وتقع في شمال بغداد على جهة الرصافة ويقابلها منطقة الكاظمية. بني المسجد في عام 375 للهجرة بجوار قبر الإمام أبي حنيفة النعمان، ثم في عام 459 للهجرة بني مشهد وقبة على القبر وكذلك مدرسة كبيرة. وتعتبر مدرسة أبي حنيفة الفقهية من أقدم المدارس، وتسمى حاليا كلية الإمام الأعظم، وهي واحدة من ثلاث أقدم جامعات على مستوى العالم، حيث سبقتها جامعة القرويين في المغرب، إذ بني جامع القرويين في العام 859 للميلاد، والجامع الأزهر في مصر والذي تأسس في العام 972 للميلاد. ولقد بنيت أول الجامعات الأوروبية بعد ذلك في العام 1088 للميلاد، وهي جامعة بولونيا في إيطاليا. بني جامع أبي حنيفة في العام 375 للهجرة، وفي عام 459 للهجرة بني مشهد وقبة على القبر وكذلك مدرسة كبيرة، وعرفت المنطقة الواقعة في جوار المشهد باسم محلة الإمام أبي حنيفة. وكان التدريس في المدرسة يشمل العلوم الدينية والشرعية بالإضافة لعلوم الحساب والهيئة وغيرها. في أثناء وجود الصفويين في بغداد تمت ولمرات عدة هدم مشهد الإمام أبي حنيفة وتحطيم المدرسة بسبب الفتنة الطائفية. لقي المشهد والمسجد بعض العناية من قبل الملك محمد ابن منصور الخوارزمي بعد مجيء العثمانيين إلى بغداد في العام 1534 للميلاد، وشهد ذلك العام إصلاحات من قبل السلطان سليمان القانوني. بقيت مدرسة الإمام الأعظم المدرسة الوحيدة في الأعظمية إلى جانب بعض الكتاتيب لتعليم القراءة والكتابة والقرآن حتى العام 1911 للميلاد، حيث أعيد إعمار الجامع وتنظيم المدرسة التي سميت كلية الإمام الأعظم، وتم بناؤها في عهد الدولة العثمانية، حيث طالب الشيخ العلامة نعمان الأعظمي السلطان العثماني بما لجامع أبو حنيفة من حقوق مغدورة. وكانت مجلته التي يصدرها تنوير الأفكار تنطق بلسانه، فحصل بجده وسعيه على موافقة السلطان لإنشاء كلية في الجامع. وكان للشيخ نعمان الفضل الأكبر في السعي لإنشائها وبنائها، وتعتبر من مآثره وجليل أعماله. ثم سماها دار العلوم الدينية والعربية، ثم كلية الشريعة، ثم سميت مرة أخرى بكلية الإمام الأعظم. وكانت هناك بعض أعمال الترميم خلال العهد الملكي في العام 1923 للميلاد، صدر الأمر بإعادة الكلية الأعظمية وجعلها التابعة لديوان وزارة الأوقاف، وصارت أكبر مدرسة دينية في العراق. في عام 1958 للميلاد شيد برج أسطواني بارتفاع 25 مترا، وكسي بالفسيفساء الأزرق والأبيض ليكون جاهزا لاستقبال ساعة الأعظمية التي نصبت في العام 1961 للميلاد وما زالت تعمل بانتظام. وفي العام 1973 للميلاد قامت وزارة الأوقاف بكساء البرج بصفائح من الألمنيوم المضلع باللون الذهبي. كانت البساتين ثم البيوت تحيط بالجامع حتى نهاية الستينيات،
حيث تم هدم البيوت وصارت تحيط بالجامع حديقة الجسر والساحات. كانت هناك بعض أعمال الصيانة والترميم للجامع خلال العهد الجمهوري، وكذلك خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج فقه الذكر، وقد تحدثنا عن جملة مباركة من فقه الذكر وبعض فضائل سور القرآن وبعض آياته، وسيكون حديثنا إليكم في هذه الحلقة عن أركان التعبد القلبية للذكر وغيره من العبادات. إن ذكر الله عز وجل والتقرب إليه بما يحب من صالح الأعمال والأقوال لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا أقامه العابد على أركان ثلاثة، وهي الحب والخوف والرجاء. فهذه الثلاثة الأركان هي أركان التعبد القلبية التي لا قبول لأي عمل ولا لأي عبادة إلا بها، فالله جل وعلا يعبد حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين هذه الثلاثة الأركان في سورة الفاتحة التي تقدم لنا أنها أفضل سور القرآن، فقوله سبحانه الحمد لله رب العالمين فيه المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه، ولأن الحمد هو المدح مع الحب للممدوح. وفي قوله الرحمن الرحيم فيه الرجاء، فالمؤمن يرجو رحمة الله ويطمع في نيلها. وفي قوله مالك يوم الدين فيه الخوف، ويوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب. وفي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي أعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث بمحبتك ورجائك وخوفك. فهذه الثلاث هي أركان العبادة التي عليها مدار قيام إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد لا تقوم إلا على المحبة التي دل عليها قوله الحمد لله رب العالمين، والرجاء الذي دل عليه قوله الرحمن الرحيم، والخوف الذي دل عليه قوله مالك يوم الدين. وقد جمع الله أيضا بين هذه الأركان في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه. ثم قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر الحب والخوف والرجاء. وكذلك في قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذا يجب أن يكون العبد في عبادته وذكره لله تعالى جامعا بين هذه الأركان الثلاثة المحبة والخوف والرجاء، ولا يجوز له أن يعبد الله بواحد منها دون باقيها، كأن يعبد الله بالحب فقط أو بالخوف فقط أو بالرجاء وحده، أو يعبد الله بالرجاء وحده أو بالخوف وحده. ولذا قال بعض أهل العلم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ أي من المرجئة، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وأعظم هذه الثلاثة الأركان وأجلها هو الحب، حب الله تبارك وتعالى الذي هو أصل دين الإسلام وقطب رحاه، والمحبة منزلة شريفة فيها يتنافس المتنافسون وإليها شمر المتسابقون، وهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون وروح الإيمان والعمل، ومن لم يظفر بالمحبة في هذه الحياة فحياته كلها شقاء وألم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أسبابا عظيمة جالبة للمحبة، فقال رحمه الله: إن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان وبالقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيد. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة. ثم مع المحبة يجب على العبد أن يكون خائفا من الله راجيا له راغبا راهبا إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع، إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها، وعند النعم والمسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه. إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب فالمؤمن الموحد ملازم في

كل أحواله للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل السعادة. لكن يخشى على العبد من خلقين مذمومين: إما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله، أو يتجارى به الرجاء حتى يأمن من مكر الله وعقوبته. ومتى بلغت الحال بالعبد إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول الدين ومن أعظم واجباته. إن الخوف المحمود الصادق هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه أن يقع صاحبه في اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. والرجاء المحمود الصادق هو الرجاء الذي يكون مع عمل بطاعة الله على نور من الله. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا، منهمكا في الذنوب والمعاصي، يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور وهو التمني وهو الرجاء الكاذب. ولذلك قال بعض السلف: الخوف والرجاء كجناحي الطير، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. هذا والله الكريم أسأل أن يوفقنا وإياكم لتحقيق هذه المقامات العظيمة: مقام المحبة ومقام الخوف ومقام الرجاء، وأن يجعلنا ممن عبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يعيننا على تكميل ذلك وحسن القيام به، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فكوا الذكر
1: فكوا الذكر
0: فكوا الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فكوا الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.

0: إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة، وكما عودناكم في رحلتنا الشيقة والممتعة في تتبع مفردات الأدب الثوري وتسليط الضوء على بعض الأصوات الثورية التي ربما لم تنل حقها من تكثيف الضوء أو الظهور، لا نقول الظهور ولكن نقول تسليط الضوء والاهتمام بهذه الأصوات الثورية التي حملت أو حمل أصحابها هم الثورة على كواهلهم ووثقوه بأصواتهم الشعرية، فكانت دواوين شعرهم عبارة عن وثائق تاريخية للأدب الثوري، وقد تناولنا مجموعة من العناصر خلال الحلقات السابقة ورأينا كيف أن أدبهم كان حاملا للفكر الثوري وللوعي الثوري منذ بداياته. في هذه الحلقة وفي هذه الليلة سنتناول أحد الأصوات الثورية التي كان لها أثر كبير في السياق الثوري وترك صاحبه بصمة كبيرة وبصمة لها أثرها في الوعي الثوري وفي السياق الثوري وفي الأدب الثوري. الليلة سنتناول سيرة الشاعر أو الأدب الثوري للشاعر والمناضل والشيخ علي ناصر القردعي. بداية أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الأستاذ الشاعر والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل. ولد المناضل والثائر الشيخ علي ناصر القردعي سنة 1885 ميلادية في مديرية رحبة بمراد محافظة مأرب، وهي موطن القرادعة جميعا الذين ناضلوا معه والذين لا يزالون اليوم يسيرون على خطاه. اشتهر علي ناصر القردعي في صباه بالشجاعة والحكمة والتواضع ونصرة المظلوم ومقاومة الظلم، وتعرف بحكم ما أوتي من فراسة ومنذ صغره على طبيعة الحكم الإمامي وأسلوبه البغيض في التفرقة بين الناس، فحاربه منذ البداية ومنعه من السيطرة على بلاد مراد وما حولها حفاظا على تماسكها وقوتها، وخصوصا منذ وفاة أبيه الشيخ ناصر مسعد القردعي وحلوله محل والده كشيخ لمشايخ مراد، مما جعل الإمام يحيى يناصبه العدا ويضمر له الحقد ويتربص به الدوائر. حاول الإمام استدراجه وكسبه إلى صفه فعينه عاملا على مديرية حريب، فمكث في هذه الولاية مدة 4 سنوات، ولكنه لم ينسجم مع عمال الإمام وأذنابه ولم يهاودهم، والذين بدورهم وشوا به وأغروا الإمام عليه، فطلبه المثول لديه وسجنه بسجن القلعة في صنعاء حوالي 4 سنوات، ولكنه ما لبث أن سخر من تلك الأغلال والسلاسل التي تطوقه والأبواب التي تغلق عليه، فكسرها جميعا مع رفيقه الشيخ الحميقاني، وهرب ناشدا الحرية التي لم تمنح له إلا ببطولته وجسارته، وذهب يعري بشعره البليغ الوضع الفاسد ويشهر بالحكم الإمامي ويؤلب القبل والشعب اليمني ضد حكمه الجائري والمستبد. حاول الإمام بعد ذلك استخدام الحيلة مع الشيخ علي ناصر القردعي وقبل وساطة بعض الوجهاء والمشائخ، وأرسل له عفوا وأعطاه الأمان وأرسله إلى شبوة لغرض تحريرها من قبضة الإنجليز، ووعده بالدعم والإسناد. سجل القردعي البطولات الرائعة في شبوة ملقنا للإنجليزي المحتل دروسا قاسية من بطولات اليمنيين، ولكنه خذل بالتآمر الإنجلو إمامي على حياته وانسحب تحت قصف الطائرات الإنجليزية، وعاد بعد ذلك إلى صنعاء بعد القدر الإمامي وبعد أن أفشل المخطط الفاشل الهادف إلى التخلص منه وإلى الأبد. انخرط القردعي في حركة الأحرار اليمنيين التي نشأت في وقت مبكر، وحضر العديد من الاجتماعات وساهم برأيه السديد ومنطقه القوي في تسديد خطى الحركة وتقويتها. عند مناقشة الحركة لأسلوب الثورة على الإمام يحيى بالاتفاق مع الوزير، طلب القردعي فتوى شرعية تجيز تغيير هذا الحاكم وقتله، ورفض الاشتراك بدون تلك الفتوى. حمل علي ناصر القردعي الفتوى الشرعية وذهب ينفذ باقتدار دوره البطولي باشتراك مع إخوانه وزملائه المناضلين من القرادعة وزعماء وممثلي القبائل اليمنية الأخرى الذين شاركوه. وفي يوم السابع عشر من فبراير عام 1948 توجه ركب الثوار إلى سواد حزيز ونفذ القردعي حكم الله والشعب في الطاغية وألقاه صريعا وكلف القردعي مع مجموعة من أصحابه باحتلال قشلة نقم وحمايتها. تقدم الملكيين بعد تأليب أحمد بن حال القبائل وأمر بنهب صنعاء وحوصر القردعي حوالي 20 يوما حتى انقطع عليه الزاد والماء والمدد بعد سقوط صنعاء. فر القردعي ومن تبقى معه نحو خولان، وهناك في منطقة الشررة حوصر من قبل القبائل واستشهد هو ومن معه وهم يقاتلون، ولقي ربه راضيا مقبلا غير مدبر. بعد ذلك حز رأسه بأمر من الإمام أحمد وعلق في باب اليمن لمدة شهرين تنكيلا بالبطل وتشهيرا به، غير أنها لا زالت سيرته مصدر استلهام للبطولة والشجاعة والتضحية والإقدام، ولا زالت أشعاره حتى اليوم توثق تلك السيرة. إذن أستاذي الكريم، بعد سماعنا لهذا التقرير الذي حمل الملامح العامة لسيرة هذا المناضل والثائر، ربما نحن نقف أمام هامة شامخة وعملاقة لنبدأ في حياة هذا الثائر بالملامح الثورية لحياة القردعي، لنستلهم الدروس من هذه الملامح الثورية في أدب القردعي طبعا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لإتاحة هذه الفرصة للحديث عن قامة كالقردعي رحمة الله عليه. والأمانة أنا كنت أتمنى أن يكون ضيفك متخصصا في أدب الثورة أكثر مني يعني.
0: نعم.
1: فأنا أرى نفسي أتقازم أمام هذا القامة الذي ما زال ظلاله تلقي ما زال يلقي بظلاله على الثورة إلى اليوم.
0: ربما بحكم طبيعتك كناقد ستثري هذا الجانب حتى لو كنت بعيدا عن البيئة التي مثلا نشأ فيها القردعي، فالناقد من خلال الأدب الذي يتناوله يحيط به ويلم به ربما أكثر من ابن بيئته.
1: المناضل والشاعر والأديب والثوري العظيم علي ناصر القردعي رحمة الله عليه، هذا الذي كانت حياته معجونة بالثورة، كان يشعر بالتمرد، كما قيل أنه الرجل عندما يراد أن يمدح رجل يقال ولد ليتمرد. القردعي ولد ليكون ثائرا، ولد ليكون ثائرا، ولذلك قيل بأنه أرسل ببيتين للإمام في صباه، وما زال كان الشيخ ناصر مسعد القردعي وما زال أبوه شيخان، قال قل للإمام ينتبه، فالظلم كله في كل محكم، كلين يشتيب قش قد النمر ثعل والثعل النمر ما تقدم، كلين يضرب شياش. الرجل يعني كأنه يقول كأن زماني قادم،
0: أنا قادم،
1: كأني قادم. ولذلك حتى تنبه له الإمام وهو ما زال تحت حكم أبيه يعني. وما زال الشيخ ناصر مسعود
0: لم يظهر له دور اجتماعي أو
1: كان دوره، كان الناس يلتفوا حتى حوله يعني. حسب صاحب كتاب الشهيد القردعي دراسة تأصيلية في كتابه وشعره في كفاحه وشعره ودور قبيلة مراد في الكفاح والثورة للمناضل أحمد شبرين القردعي والضابط الجمهوري مقبل العمري
0: نعم،
1: هذا الكتاب قال بأنه حتى كان وما زال الشيخ ناصر مسعود القردعي رحمة الله عليه
0: ما زال حياً
1: وما زال يحكم بين الناس،
0: ما زال هو الشيخ.
1: كان هناك التفاف لآراء الشيخ علي ناصر القردعي الحكيمة ولأحكامه السديدة، كان يتمتع بحكمة، وهذا طبعا يعود بنا إلى سبب كبير وهو البيئة التي تربى فيها. هو تربى في بيت مشيخ يعني تعلموا منذ الصغر الاتزان في الكلام، أن يكون الكلام محددا، أن تكون لك أهداف من الكلام، حتى التلميحات ينبغي أن تكون
0: بروتوكولات يعني اجتماعية، كأن
1: بروتوكولات اجتماعية غير مكتوبة.
0: نعم غير مكتوبة،
1: بروتوكولات موروثة.
0: نعم، قاعدة الأعراف القبلية.
1: فهذا الرجل يعني حتى كأنه لا يعني لا يقبل بالظلم في مجلسه، يعني لا يقبل بالظلم في مجلسه ولو كان المظلوم في نظر الناس من طبقة أدنى يعني.
0: نعم.
1: ولذلك كان يقول كل نبا يجزع العوجة على الثاني، وانتو سواء
0: تحت هج
1: الموج تحت هج عوج تجرون، يعني معروف الهج العوج انه لا ينبغي إلا أن يكون كما ذكرت لي قبل الحلقة يعني أن يكون مستقيما
0: الذي يستخدم لضمد البقاء.
1: وكأنه في هذه الصورة يريد أن يقول كأنكم تريدون أن تجعلون ما هو مستقيما أعوجا، وهذا ما لا يرضيه. النفس الفطرة السليمة التي تربى بها جعلت منه ثائرا بمعنى الكلمة، بل وشخصية أنا
0: استثنائية،
1: يعني استثنائية. لا أعتقد أنه حتى يعني مثلا لو جينا للجانب الديني مثلا، فنجد أن القردعي رجل ملتزم منذ الصبا، يعني لم يؤثر عنه أولا بسبب لأسباب كثيرة، سبب أنه بيت مشيخ، فلا ينبغي أن يكون كما نقول همل أو منحرف أو فالاستقامة هنا كانت إجبارية. والثانية الاستقامة بسبب البيئة والفطرة السليمة اللي تربى فيها.
0: نعم.
1: فتربى على الهدي والسنة، وتربى على الإسلام والقيم الإسلامية الحميدة،
0: بيئة صافية،
1: وأعراف القبيلة التي يدعمها الإسلام بل ويشجع عليها،
0: وهي مشتقة من
1: تعاليم الإسلام، مثل إغاثة المظلوم وعون المظلوم والأخذ على يد الظالم وإغاثة الملهوف وعانة الفقير وغيرها وغيرها من القيم. من هذه القيم أيضا أنه البيئة صنعت كونت شخصية عظيمة، نستطيع أن نقول أنها العظيم العملاق الشهيد علي ناصر القرداع رحمة الله عليه. فكانت الفطرة السليمة ثم التي اكتسب منها الكرم والشجاعة
0: منظومة القيم بشكل
1: يعني
0: عام.
1: الكرم يتعلم عليه منذ الطفولة يعني.
0: نعم.
1: والشجاعة لأنه سيكون في مرمى القضايا والمشاكل يعني.
0: قيادي.
1: أما الصبر فهو يتحمل الصبر لمن أساء إليه وهو قادر على أن يبطش به يعني.
0: سعة
1: صدر. نعم. القوة بسبب البيئة الريفية، يعني فارس خيل معروف عنه أنه فارس خيل، وحتى من القوة معروف عنه حكايته مع النمر، يعني الذي أصاب بها أنفه.
0: نعم.
1: وقال فيها قصائد التي ينبغي، يعني أنا أقول ينبغي وهو الذي لم ينبغي، يعني لم تكلف حكوماتنا السابقة أو وزارات الثقافة أن تذكر هذه الأشياء لأجيالنا،
0: وكان مغيب
1: يعني. أنا أعتقد يعني تخيلوا أنه 61 عاما، يعني أكثر من 6 عقود من الزمن ونحن في مدارسنا وأجيالنا لا تعرف شيء عن القردعي. الآن سأل طفل لا يعرف عن القردعي إلا بعد الثورة.
0: نعم. ولو قاطعتك أستاذ فيصل، وللمعلومة كل الجهود التي بذلت لتوثيق أدب القرادعة بشكل عام كلها كانت جهود ذاتية
1: فردية، كلها جهود فردية، لم تقوم يعني وزارة الثقافة أو الإعلام بدورها للأمانة.
0: نعم.
1: فالرجل تربى في بيئة علمته الصبر والكرم والشجاعة والقيم النبيلة. القيم النبيلة هي العفو عن من أساء إليه، وماذا معروف طبعا
0: والحلوم والرزاق
1: وإنصاف المظلوم، وهذا جعل من بيئته تلتف حوله، وجعل من كلامه له نفوذ، حتى أن النفوذ هذا وصل إلى أذان الإمام، إلى مسمع الإمام، والحس السياسي كان عند يحيى حميد الدين الطاغية، المؤشرات وصلنا خطيرة، وبالذات بعد أن توفى الشيخ ناصر القردعي عام 1922، وولي المشيخ بعده المناضل الثوري الشهيد علي ناصر القردعي. أول عمل قام به الإمام كما ذكرت في التقرير، أول عمل قام به أنه استدعاه وطلب أنه أن تكون مارب، يعني معروف أنه يريد أن تكون تحت خاضعة للحكم الإمام السلالي.
0: نعم.
1: الذي أراد، الذي تقاسم به مع الإنجليز احتلال اليمن. القردعي بدأ أول حاجة بالترغيب، فكان يرسل هدايا.
0: نعم.
1: أرسل الإمام أرسل له هدايا فاخرة جدا يعني، فيقال أنه أرسل له جنبية، ويقال أنه أرسل له خيل، ويقال أنه أرسل له هدايا فلم يقبل، ثم أرسل له قضاة
2: يقنعوا بأن هذا يعني كما يعتقد حميد الدين العام. بأن هذا أمير المؤمنين وأن هذا ابن النبي يعني. فالكلام هنا لا يرد يعني. جاءوا من لأنهم يعرفوا أنه ملتزم دينيا، فجاءوا له من العقدة الدينية يعني من الزاوية الدينية، كان يقول هذا ابن النبي يعني ما دام أنك شخص ملتزم. طبعا القرداعي شخصيته لم يعرفوا أنه فوق هذا التفكير السخيف والدني، ولذلك ردهم عدة مرات. بل آخر مرة قال لأحد القضاة الذي جاء باسم يحيى حميد الدين، وأنا لا أريد أن أقول إمام لأنه لا إمام إلا الثائر، فرده من أمام القبيلة وقال أنت يجب ألا تدخل من مدخل القبيلة بالخالص، أنت أو الإمام. ولذلك الإمام فكر في طريقة، يحيى حميد الدين فكر في طريقة أنه يستطيع أن يسيطر على هذه الشخصية التي كان عنده، يعني كان يشعر أن الكاريزما كانت عنده حضور وكاريزما قوية يعني. لذلك أحيانا تسمع كاريزما شخص بالجوال وأنت تسمعه بالصوت، فما بالك يأتي شخص ويصفه لك كامل يعني. فكان يجي الإمام يصفه له بأنه هذا الشخص إذا قال يعني الكلمة الناس يعني كلهم
0: ينصاعوا
2: آمين على طول. طبعا معروف أنه الحيل اللي فعلها بالتعاون مع الاحتلال البريطاني الاستعمار البريطاني لاحقا، واستطاعوا أنهم يقسموا اليمن، قام يحيى حميد الدين بمحاولة للضغط على قبائل البيضاء من شأن أن تخضع لسلطته، فوجد أنه يعني ما بيش فايدة. فهناك كان قافلة يمنيين، قافلة من مأرب معهم 60 جمال معروفين، 60 الجمال هذا يعني تجار، اعتقلهم الإمام في خولان وحبسهم دون وجه حق، بل أنهم بعضهم لشدة التعذيب مات في السجن. فكان لشعور بطلنا القائد العظيم علي ناصر القردعي بأنه يتحمل مسؤولية كونه شيخ القبيلة، فوجد أنه ينبغي أن نجد حلول، فأرسل له يحيى حميد الدين بثلاثة شروط: إما أن تعطيني رهينة عندي، أو تأتي أنت تمام، أو الثالثة أن أوليك بعد أن تأتي إلي وتقبل يد الطاعة. كان طبعا معروف أي شخص يوليه يحيى حميد الدين أو الديوان الأحمدي واللي يعطيه المرسوم الملكي ويقبل يده ويقبل خاتم الملك. فطبعا هو لا يعرف القوة لشخصية يحيى حميد علي ناصر القردعي، لا يعرف قوته، فكان لم يعرفه بعد يعني. فلما حضر أول عمل عمله دخل، أولا لم يقبل يد الإمام، السلام عليكم ورحمة الله، هذا معروفة. وذكر هذا الكلام العز السنيدار في كتابه مذكرة السنيدار الذي يسميه بالطريق إلى الحرية. قال فحتى أنه كان جاءوا يصلوا العصر، صلوا العصر، الوحيد اللي كان يضم بينهم القردعي، والبقية الذين جاءوا وهم من قبائل شافعية معروفة بدأوا يسربوا له خوفا من الإمام إلا القردعي، لأنه شخصية يعني يثق بنفسه كثير وبمبادئه، ويشعر أنه يا رجل القردعي هذا الرجل الذي كان يؤمن بالعلم في زمن الجاهلية يعني، بل أنه قيل بأنه جلب لنفسه معلم للقرآن الكريم وعلمه، وبسبب انشغاله بالحروب لأنه حارب مع والده فترة تقريبا 3 حروب دخلين مع الوالد في 1900 وما قبل ما قبل 20 وما فوق
0: في البيضاء.
2: نعم في البيضاء، في معارك البيضاء وغيرها، فكان اكتسب خبرة يعني، فكان انشغل عنه أن يواصل قراءة القرآن، وهذا الشخص نفسه الأستاذ أصبح أول مركز لتحفيظ القرآن الكريم في الجمهورية اليمنية كلها، في اليمن كلها شمالا وجنوبا، تخيل يعني أول في مأرب كان يعني أول مكان لتحفظ القرآن الكريم. وهذا طبعا ما لا يعجب سدنة البيت الأحمدي كما يقال أو الديوان الأحمدي. فطبعا كان ذكيا حين عرض عليه الثلاثة الشروط هذه، فماذا قال؟ قال أقبل لكن بشرط أن يكون لي اليد البيضاء فيما تحت يدي، أن يعني أن أتصرف بما تحت حكمي، لأنه أعطاه ولاية حريب. أعطاه الولاية على حريب. طبعا كان هناك ابن أخيه من الرهائن الذين، لأنه كان تحت ثلاثة مشكلة يعني
3: ضغوط.
2: فنزل الجيش الأحمدي وقاتل في البيضاء، وكان القردعين من ضمن الذين وقفوا في الصف المحايد، وليس لا نقول في الصف الإمامي. طبعا القردعي هذا الرجل الذي اكتسب المكانة الاجتماعية العظيمة كان له دور في إصلاح المشاكل. تخيل أنه أكثر المشايخ، قرأت كثير يعني من ضمنها الكتاب هذا الذي تحدث في الدراسة التأصيلية، على أنه كان يحدث قتل ودماء وثأرات في فترة حكم القردعي. في فترة حكم القردعي أكثر فترة قل فيها ثأر بسبب رجاحة عقله وحكمته وتقبل الناس له.
3: نعم، وأيضا كان يعمل على التسوية ما بين القبائل، ويعمل على حل القبائل.
2: نعم، على حل المشاكل بدون دماء
3: وحلحلة التنام.
2: وللنزعة الدينية التي كانت عند القردعي، كان يرى على أنه ينبغي ألا تصدر الأحكام، حتى الأحكام الثورية، إلا عن حكم شرعي،
3: مرجعية
2: شرعية. نعم. ولذلك ذكر العزي السنيدار في طريق الحرية، قال بأنه حتى في الثورة لما كلف من الثوار بعد اجتماعه بالثوار في صنعاء، في خارج صنعاء اجتمع بالثوار الذين هم كانوا أساس النواة الأولى للثورة، وطلبوا من القردعي، لم يجدوا رجلا للمهمات الصعبة أو كما يقال يعني الرجل العملاق أو الأسطوري الذي سينفذ هذه المهمة ويقتل التخلص من يحيى حميد الدين، المناسب هو البطل الفارس علي ناصر القردعي رحمة الله عليه. فقال لهم أنا موافق، لكن على شريطة، يعني شرط أنه أريد فتوى شرعية من علماء اليمن لأنني سأريق دم. تخيل يعني واحد ظلمه وقتل الناس وكذا، لكنه حصيف، دليل على أنه على فقهه ووعيه الديني. ولذلك قال السنيدر بأنه حتى لا زبيد راح، لا زبيد ولا أحد يعرف، ولم يعرف أحد، وأخذ فتوى من علماء اليمن كامل، من علماء صنعاء، من علماء زبيد، من علماء الحديدة،
3: يتحرى
2: فلم يترك، حتى ترك وثيقة طويلة جدا.
3: وهذه لها دلالة كبيرة،
2: كبيرة جدا، على أنه أولا جمع ما بين شيئين، الجانب الشرعي بأن هذا الظلم الرجل سقط عنه حقن الدماء، والثانية الإجماع الثوري، يعني شعر بأنه مفكري الأمة وعلماء الأمة معه في الرأي هذا، وليسوا خمسة أو أربعة أشخاص،
3: ينطلق من أرضية صلبة،
2: من أرضية صلبة. هذا شيء. والثالثة والمنطلق الثالث، وهو الظلم الذي كان سببا مسببا
3: لإصدار الفتوى،
2: لإصدار الفتوى
3: التي ارتكز عليه.
2: الشيء الثالث أيضا، طبعا القردعي معروف عنه حين سجن في سجن الإمام في المرة الأولى، والتي خدع فيها الحارس السجن وقال له لو سمحت أريد أن أرى جنبيتك، يعني جنبيتك جميلة يعني، فامتشقها وقطع ذبح الحارس وخرج، لبس بندقه المعروفة ولبس جنبيته وفر، وقال القصيدة المشهورة يا ذي الشوامخ ذي بديتي ماشي على الشارد ملامة قولي ليحيى بن محمد. وهنا طبعا صورة أريد أن أقف عندها، وأنا أتمنى والله لو كان بقية للحلقة لكنا تكلمنا عنها حلقة كاملة، ليحيى بن محمد. طبعا أكثر ما يهين هذه السلالة أن لا تكتب أمام اسمه السيد هذه الكلمة، فكان يتعمد بأن يذكره باسمه المجرد،
3: جرده،
2: فقال جرده مما أضفى على نفسه من السيادة وغيرها، فقال قولي ليحيى بن محمد، يعني كأنه شخص ما زال
3: شخص عادي
2: من نطفة مثلي مثله. وهنا كأنها رسالة بالمساواة، حتى كان الإمام يحيى أحمد يقال بأنه كان يشعر بأن القردعي ند له،
3: يعني
2: ندية، يشعر بالندية، ولذلك كان لا يكلمه أمام مثل ما يكلم الناس، فكان يكلم عماله بإهانات يهينهم، إلا القردعي كان يشعر أنه رأس وبعده ألف داهية من دواهية العرب في مراد، هذه مراد القبيلة التي أخرجت أبطالا ورجالا، أعتقد أنهم هم النواة الأولى لثورة 26 سبتمبر. أنا لا أريد أن أستطرد في هذا، وأريد أن أقول أنه لثورية القردعي من ما ذكره القردعي في ثوريته، قار وشب نار الحرائب وطول المياح لا مد لي يخلي الجودة تشباحي وحقد على الموجعة لا ما عدوي لاح واسقيه كأس المسوة طاح لنا الشاحي. يعني هذا الرجل كان ثائر بالفطرة حتى أنه
3: لديه رؤية لديه
2: يعني
3: رؤية.
2: حتى عنده رؤية لما سيقوم به يعني
3: نعم.
2: فهذا الرجل أنا عندي كان يمثل النواة التي استمد يعني النواة التي استمد الثوار منهم ثوريتهم، بل أنهم كانوا حسب ما ذكر أحد المؤرخين أنا لا أتذكر أن اسمه معه كتاب اسمه يمنيون في سبتمبر، كتاب اسمه يمنيون في سبتمبر طبع في عام 1970 طبع في القاهرة. هذا الكتاب في مذكرات ذكر منها مذكرات العيني وغيره وغيره وغيره الذي كانوا في الدولة اليمنية، فذكر على أن الثوار كانوا يستمدون شجاعتهم وحتى أفكارهم في المعارك لأنه كان يستمدها من القدع. قال وأنا أذكر له هنا بيت من بطولياته، قال من ضمن الطرائف التي ذكر له، قال وأنا هميت ضحكت كل غفرة بنات الصيد كل حجل وقفري. قال وهذا طبعا ما يشبه يعني يذكرني بقول أبي فراس الحمداني وحين رددت الخيل يعني حتى ملكته هزيما وردتني البراقع والخمر وساحبة الأذيال نحوي لقيتها فلم يلقها جار اللقاء ولا وعر وهبت لها ما حازه الجيش كله ورحت ولم يكشف لأبياتها ستره.
3: هنا الجانب الأخلاقي
2: جانب يضع. أخلاقي يعني يذكرني هذا حتى بقول عنترة يعني وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني أخلاق الفرسان التي يفتقدها الآن كثير من مدعي السلالة. كان عنده أخلاق الفرسان ورجولة الأبطال وشجاعة الشجعان وذكاء السياسيين المحنكين وحكم وفصاحة، حتى أنه يعني تخيل أنه يقول وأنا هميت ضحكت كل غفرة بنات الصيد كل حجل وغفري أنا لا أعود. يعني أنه كان معروف أنه في قبائل العرب عند المعارك يعني هذا يعود بالسياق إلى الجذور، أن العرب كانت في المعارك تأتي بالنساء للمعركة لسبب أنه أولا ألا يتراجع الفارس ويشوف أهله، لأنه إذا هزم فسوف يهتك عرضه يعني.
3: يهتك عرضه نعم.
2: ومن هذا ما ذكر عن هند بنت عتبة أن تقبلون عانق أو تدبرون فارق فراق وغير وامق. يعني هذه النزعة التي ذكرها القردعي كأنها تعود للجذور العربية.
3: الجذور الأولى.
2: وهو ما يوثقه أيضا كلام أبو فراس الحمداني. وهذا ما يستحق، أعتقد أنه يستحق البيت الذي ذكرها النابغة الجعدي الذي قال فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي من المال باقيا فتى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية.
3: الله أكبر. إذن أستاذي الكريم دعنا في نهاية الوقت يداهمنا، دعنا في نهاية هذه الحلقة ما دام واستعرضنا الملامح الثورية واستعرضنا الكفاح الثوري والبيئة التي نشأ فيها هذا الثائر، دعنا نلخص هذه المقومات أو مقومات الفكر الثوري إذا كان بإمكاننا أن نلخصها في نقاط عدة التي شكلت هذا الوعي الثوري لدى الثائر الشيخ علي ناصر القردعي.
2: نعم، هناك الثائر القردعي لتلخيص يعني ما ذكرنا من ثورية القردعي والبيئة التي صنعت. أولا يعني هذا الرجل صنعته بيئة يعني نبوته أو أنه نبت في بيئة كلها فيها كاريزما، بيئة مشيخ يعني. فأيضا البيئة البدوية العربية الأصيلة كلها دور في إثراء الفروسية المهارات القتالية يعني. ثم أيضا دخوله في المشاكل للناس وحلها وقضايا أثرته أيضا في الجانب السياسي. يعني رؤيته للظلم ونكرانه للظلم ومعاداته للظلم والظالمين أثرى فيه الجانب الثوري وارتفعت عنده الجانب الثوري. أيضا من مقومات فكر الثوري أنه كان يمتلك صفات شخصية أيضا، يعني كان عنده مقومات شخصية
3: كاريزما،
2: من ضمنها الكاريزما والتنشئة الدينية. تخيل عندما يكون واحد عنده تنشئة دينية وبيئة تصنع منك شخصية كل رجال، يعني كل رجال ويعطيه الخيل والكذا حرس أنت رجال ويدعوه على أنه رجال البيت. فالبيئة هذه صنعت منه البيئة والشخصية.
3: إذن انطلق أولا من المحيط القريب اللي هو الأسرة أو
2: نعم.
3: كونهم بيتي مشيخ.
2: مشيخ نعم.
3: ثم البيئة المحيطة
2: الأسرة
3: المنظومة القيمية والأعراف
2: الأسرة والبيئة والمنظومة القيمية في القبيلة نعم. قبيلة مراد نعم. العظيمة. ثم بعد ذلك الشخصية الكاريزما التي كان يمسكها يعني المقومات الشخصية الذكاء الحفظ
3: والمقاوم الأول والثاني اللي هو الأسرة وأيضا نعم. البيئة هذه كونت لديه الخلفية الاجتماعية
2: نعم. أكيد هذه الثلاث اللي هي البيئة الأسرة الأسرة طبعا هي المركز الأول الذي نعم. ينشئ البطل يعني
3: المدرسة
2: الأسرة كونه ابن شيخ يعني نعم. حتى أنه كان يحل قضايا أيام ما كان أبو شيخ يعني
3: في حياة والد
2: فهذه واحدة. الثانية البيئة التي هي في القبيلة قبيلة مراد التي فيها التناصر وإغاثة الملهوف هذه أكسبته أيضا أكسبته مكانة وأكسبته أيضا زخم أمام الثوار. الثالثة الصفات الشخصية
3: مقومات
2: الشخصية الصدق الحفظ كان طبعا شديد الحفظ للأسماء فإذا التقى بشخص حتى قبل 10 سنوات أو 20 سنة يظل حافظ لصورته واسمه وشخصيته كامل
3: سبحان الله.
2: الموقف هذا سبحان الله. الثالثة الذكاء كان يتمتع بذكاء لماع وذلك لماذا الثوار يعني في 48 يعني ما لقيوا أحد
3: وقع
2: الاختيار عليه يعني هل يعني معدومين كل معهم بنادق وكل الناس معروفين وهم أقرب ليحيى حميد الدين منه وهم من بيئة يحيى حميد الدين فلماذا لم يعرضوا إلا على القردعي لأنهم يعرفوا شخصيته البطولية
3: نعم.
2: الأشياء الثالث أنه القردعي أيضا كان من ضمن المحركات له يعني لبناء شخصيته أنه قناعاته الشخصية بأن الظلم هذا محرم شرعا وبأنه يجب محاربته يعني.
3: إذن هنا مرتكز ديني.
2: مرتكز ديني على مرتكز ديني ضروري. وبالتالي هذا صنع منه القناعات الفكرية حتى جعله أنه يؤمن بأنه يجب التخلص من هذه الشرذمة السلالية التي أهانت الناس وقتلتهم وسلبت أموالهم وغيرها وغيرها.
3: إذن لم إذن كلها هذه المقاومات كونت لدى الثائر القردعي كونت لديه الوعي الثوري وحمل القضية على
2: نعم هذه المقومات التي ذكرناها كانت حامل أساسي ليكون في مصافي الثوار الأحرار على مستوى الجمهورية اليمنية. القردعي طبعا معروف عنه شاعر فصيح وشاعر فصيح لم يدخل كلية ولم يدرس ولكنه العربي الأصيل لأصالته ولأنه القبيلة التي تربى فيها والبيئة فصيحة يعني الآن معروف أعتقد إلى اليوم يعني ما زالت في مراد معروف أنه تلقى طفل يعني ويقول شعر فصيح موزون وشعر يحقق الهدف من الفكرة كاملة في بيتين ثلاث بل أنه أحيانا تحل خصومة ببيتين شعر يعني
3: بيتين شعر
2: معروفة طبعا يعني تجلى هذا الرجل كان عنده الحس الحماسي يعني
3: إذن أستاذي ما رأيك أن نتناول لأن الوقت داهمنا في هذه الحلقة واستنفدنا الوقت ما رأيك أن نجعل السياق الأدبي أو السمات والخصائص العامة لأدب القردعي نتناوله في حلقة قادمة
2: والله أنا أتمنى لأنه القردعي يستحق أنا وجهة نظري الشخصية ولست متعصبا يعني أعتقد أنه يستحق أن يكون له برنامج وليس حلقة يعني
3: بالفعل.
2: فأنا أقترح أنه في هذه الحلقة نستكمل المقومات الثورية في حياة البطل العملاق الرائد الشيخ علي ناصر القردعي رحمة الله تقشاه الذي لم يهب الموت يوما ولم يرى أن الموت يخيفه أو يوقف طريقه الثورية ولذلك يعني كان قاتل يعني قاتل يحيى حميد الدين في ذروة جبروته وطغيان حميد الدين والسلالة يعني
3: نعم.
2: وحتى أنه كان يهجوه بأشعار يعني كان تصل إلى الدار الأحمدي اللي هو يعني القصر الأحمدي كان تصل إليه ويوجعه حتى بالهجاء ف فهذا أعتقد أن الحلقة هذه تكفي أن نتكلم عن هذا الجانب، نعم. وتكون في حلقة قادمة دراسة أدبية مفصلة له.
3: نعم أستاذ فيصل، إذن ليكن ذلك ولتكن حلقتنا القادمة حول السمات والخصائص الأدبية والسياق الأدبي في شعر المناضل الشهيد الشيخ علي ناصر القردعي. في ختام هذه الحلقة أوجه لك جزيل الشكر، والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم. ختاما تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مني، إعدادا وتقديما بمشاركة الأستاذ فيصل نهار، ومني مسعد عكيزان، وهي لكم من الإشراف البرامجي من الأستاذ مبخوت السيفي، والإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من مخرج البرنامج نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين.
6: موجز الثالثة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة رئيس بعثة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر في اليمن كريستين شيبولا لمناقشة الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ البرنامج والمشاريع الإنسانية. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي في قصر بعشيق بالعاصمة المؤقتة عدن سفير اليابان لدى اليمن يوتشي ناكاشيما والوفد المرافق له لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. شارك دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنداني مساء أمس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتها العادية 165 المستأنفة والمنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان والاجتماع التشاوري لوزارة الخارجية الدول العربية. شدد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول على ضرورية الالتزام بالقوانين والأنظمة الرقابية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة بالقطاع التجاري. اطلعت اللجنة المشتركة مع وزارة المالية والبنك المركزي المكلفة باستكمال الربط الشبكي وتسوية حسابات الحكومة التي تزود أو تزور محافظة مأرب على سير العمل في فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة. اطلع نائب وزير المالية هاني وهاب على مستوى سير العمل في مكتب وزارة المالية بمحافظة مأرب والجهود المبذولة لارتقاء بالأداء المالي بالمكتب. أكد محافظ شبوة عوض بن الوزير أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة التداعيات زيادة توافد الأفواج الجماعية من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الإفريقي إلى مديرية رضوان بشكل خاص ومحافظة شبوة بشكل عام. وجاء ذلك خلال لقائه مع قائد اللواء الثاني مشاة بحري العميد علي أبو بكر ومدير عام مديرية رضوان رياض الحسيني. وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود معالجة التحديات الإنسانية والخدمية والأمنية والتنموية الكبيرة في شوة جراء استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة. انتهى الموجز، في أمان الله.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب. لازلنا نتحدث عن الأمل، نتحدث عن الأمل من جوانب مختلفة، ونضرب للأمل أمثلة من القرآن الكريم. نقف اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع موضوع مهم، هو عدة المؤمن في مواجهة التحديات والإشاعات والحرب الإعلامية التي يمكن أن تنال من قواه وممكن أن تنال من معنوياته. إننا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن كمسلمين ديننا دين الرحمة وديننا دين السلام، ولكن طبيعة البشر أنهم يختلفون، وطبيعة البشر أن هناك من الناس من يحمل الشر، شر في صراع منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم، فكان آدم له عدوه وهو الشيطان، وأقسم الشيطان بالله سبحانه وتعالى: ليضلن آدم ولا يأتينه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ولا يجد بعد ذلك أكثرهم مؤمنين. سيأتي على بني آدم من كل اتجاه، قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالصراع إذن قد يحدث، قد يحدث الصراع حتى بين الإخوة من أب وأم، كما حدث بين ابني آدم. ابن آدم الأكبر قتل ابن آدم الأصغر، قتل أخاه، فالصراع لا يمكن أن ننكره. يختلف الناس في مصالحهم أحياناً فيتصارعون، ويصل بهم الأمر إلى أنهم يقتتلون. ولذلك عندما نتحدث عن مجتمعنا الإسلامي فنقول: يجب أن يكون لمجتمعنا القوة، فهذا ليس بدعاً من المجتمعات، فكل مجتمع لديه قوة، قوة عسكرية وقوة ثقافية واقتصادية وسياسية وغيرها، وهذا أمر متاح لكل الناس. فإذا حدثت مواجهة بين أصحاب الحق وبين أصحاب الباطل، هناك إشاعات وهناك دعايات تحاول أن تنال من الطرف الآخر. المسلم قد يدخل في معارك مع غيره، سواء كانت معارك عسكرية أو كانت معارك اقتصادية أو تعليمية أو ثقافية أو غيرها، فكيف يتعامل مع التهويل للطرف الآخر والتهوين من شأنه؟ منهج الإسلام أن يعد الإنسان كل جوانب القوة، ثم لا ينبغي أن يهاب عند المواجهة، بل إنه يتسلح بقوله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. حياة النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، لم تكن كلها سلما، كما أنها لم تكن كلها حربا. المسلم لا يريد الحرب في أي حال من الأحوال، لكنه إن اضطر إليها ففي هذه الأثناء هو مقدام، وهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يخاف أحدا. ولذلك عندما خوف النبي عليه الصلاة والسلام وخوف أصحابه بقوة المشركين، كان شعارهم: حسبنا الله ونعم الوكيل.

النبي عليه الصلاة والسلام في فترة حرب مفتوحة بينه وبين المشركين، مشركي قريش، خرج لاعتراض قافلة لإيلامهم في جزء من الأجزاء الذين كانوا يؤلمون النبي وأصحابه بها، صادروا أموال المؤمنين واضطروا المؤمنين للخروج من ديارهم وأموالهم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام في فترة الحرب المفتوحة أن يوصل رسالة لقريش، هذه الرسالة باعتراض قافلة قريش، فأفلتت القافلة، لكن قريشا بخيلها وخيلائها وكبريائها أصرت إلا أن تحارب المسلمين، وخرجت بطرا ورئاء الناس، معتمدة على القوة الضاربة التي تمتلكها، ومستهينة بقوة المسلمين الذين لم يكونوا إلا بضع مئات لا يمتلكون من القوة شيئا، لكنهم توكلوا على الله سبحانه وتعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وخاضوا معركة غير متكافئة آملين بالله سبحانه وتعالى بأن الله يرزقهم إحدى الحسنيين، إما العير أو النصر في الحرب. العير أفلتت من أيديهم وبقي لهم النصر في الحرب، ورغم تلك المعركة غير المتكافئة إلا أن المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى حققوا نصرا، وما النصر إلا من عند الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وقالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار وظنوا بأن النار ستحرقه حتما، ألقوه مكتوفا وأضرموا النار الشديدة التي لا يمكن من خلالها النجاة، أضرموا نارا شديدة، وكان بإمكانهم أن يقتلوا إبراهيم بأقل منها، إلا أن الحقد جعلهم يضرمون تلك النار، وألقوه مكتفا، ألقوه مربوطا، لكنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنقذه الله سبحانه وتعالى من النار. لحق المسلمون بالمدينة المنورة، لكن قريشا لحقوا بهم أيضا كما ذكرنا في بدر، ولحقوا بالمسلمين في أحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا إخواني، من كان الله معه فيكفيه، لو أن الكون كله ضده فيكفيه أن الله معه. حسبنا الله ونعم الوكيل تعني يكفينا الله، يكفينا الله، فهو عدتنا وهو قوتنا وهو نصرنا بإذن الله تعالى. في الأحزاب كذلك، اتخذ المسلمون كل الوسائل الممكنة للدفاع عن مدينتهم ومواجهة الأحزاب الذين جمعوا أكبر قوة لهم 10,000، لكنهم فشلوا. قال المسلمون حسبنا الله ونعم الوكيل، فأرسل الله الريح التي اقتلعت خيام المشركين وأنزل بإذن الله تعالى النصر على المؤمنين. هكذا حسبنا الله ونعم الوكيل دليلا إلى النصر والتمكين واتخاذ كل جوانب القوة ومواجهة كل الأخطار. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: إذاعة مأرب تقدم
3: أثير المساء. أثير المساء،
2: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
3: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
2: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
3: أثير المساء،
2: برنامج ثقافي متنوع،
3: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
2: إعداد مبخوت السيفي،
3: تقديم رحمة عبد الله،
2: إخراج نصر الأغبس،
3: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
2: إشراف عام علي الحواني.
4: مساء الخير ومساء الوفاء الذي لا يغيب لكل الأرواح التي تلاحق الجمال في كل مكان. أهلا بكم في ليلة جديدة من أثير المساء. مستمعينا الكرام، الليلة رحلتنا تأخذنا إلى رحاب الحكمة، ومنها إلى مآثر العمارة والفكر في بيت الحكمة البغدادي، وسنقف عند شموخ الرجال في إسبرطة لنختم بفيض من درر الكلام. كونوا معنا، فالأثير يتسع لكل جميل.

أقوال مأثورة. مستمعينا، الحكمة ليست مجرد كلمات تقرأ، بل هي خلاصة تجارب أضاءت دروب السابقين. في أقوال مأثورة الليلة نقتطف لكم باقة من تجارب الحكماء في النفس والصحبة واللعب بقواعد الحياة. قال لقمان الحكيم: من يحب المرى يشتم، ومن يدخل مداخل السوء يتهم، ومن يصاحب قرين السوء لا يسلم، ومن لا يملك لسانه يندم. وقال أبو جعفر المنصور: لكي تكون صادقا في تقييم نفسك، قم بمحاسبتها كأنك شخص آخر، حاول أن تحصي ما لها وما عليها. أما ابن خلدون فقال: من ساوى بين عدوه وصديقه في القرب والرفعة لم يزد على أن زهد الناس في مودته، وسهل عليهم عداوته، ومكن عدوه من مقاتله، وأفسد صديقه عليه، وألحقه بجملة أعدائه. وقال حكيم العرب أكثم بن صفي: جار الرجل الجواد كمجاور البحر لا يخاف العطش. وقال أفلاطون أشهر فلاسفة اليونان: عليك أن تتعلم قواعد اللعبة أولا، ثم تتعلم كيف تلعب أفضل من الآخرين.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. مستمعينا، هل جربتم يوما أن يخذلكم الإلهام وتجمد قرائحكم عن البوح؟ في لفتة الليلة نتأمل كيف كان الشعراء يروضون العزلة لاستحضار المعاني. يروى أن الشاعر الأبيرد الرياحي كان إذا استعصت عليه القصيدة أخذ عصاه وانحدر في الوادي يهمهم بالشعر حتى يتدفق. وكذلك الفرزدق أيضا كان إذا نادى المنادي لصلاة الفجر أخذ زمام ناقته وقصد جبل الريان فيجيش صدره بالمعاني. قد يظن البعض أن الإبداع محض صدفة، لكنه في الحقيقة سعي دؤوب. وكما يشير برنامج تأملات، فإن للأدب وظيفة نفسية كبرى، فهو القارب الذي يحملنا لنعبر به من ضجيج الانفعالات إلى مرفأ الراحة والسكينة.

دقائق معرفية. مستمعينا الكرام، يعد بيت الحكمة في بغداد أحد أعظم رموز الازدهار العلمي في التاريخ الإسلامي، ومثالا فريدا على التلاقح الحضاري. لم يكن مجرد مكتبة، بل كان مؤسسة علمية كبرى نشأت بذورها الأولى مع الخلفاء الأمويين. لكن بيت الحكمة كمؤسسة شبه عامة ازدهر بشكل لافت في العصر العباسي، خاصة في عهدي هارون الرشيد والمأمون. لقد كان المأمون شغوفا بطلب العلم، حيث أرسل البعثات إلى بلاد الروم لجلب الكتب اليونانية القديمة في الفلسفة والطب والفلك وكذلك الهندسة، ثم أمر بنقلها إلى العربية موفرا للعلماء والمترجمين كل سبل الدعم. لم يقتصر دور البيت على الترجمة فحسب، بل شمل التأليف في التاريخ والأدب والعلوم ليغدو مركزا إشعاعيا للعالم أجمع. ومع مرور الزمن انتقلت فكرة دور العلم والمكتبة العامة لتنتشر في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، لتصبح تلك الدور منارات للفكر وقفا على طلاب العلم والباحثين، فاتحة أبوابها لكل من ينشد المعرفة.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قصة وعبرة. في قصة وعبرة الليلة نعود إلى زمن رجال لم تعرف قلوبهم معنى الخوف. تقول الرواية إن فيليب المقدوني الملك الذي طمح لامتلاك العالم أرسل برسالة تهديد واضحة إلى مدينة إسبرطة اليونانية يقول فيها: إذا لم تسلموا لي سأغزوكم وأحرق عقولكم وأحطم بيوتكم وأسبي نساءكم وأمحو مدينتكم من الوجود. انتظر فيليب الخضوع، لكن الإسبرطيين وهم سكان إسبرطة في منطقة لاكونيا الذين اشتهروا بكونهم أقوى محاربي اليونان وبنظامهم العسكري الصارم الذي يربي الرجال على الانضباط والقتال وباعتزازهم بأنفسهم لدرجة أنهم لم يحصنوا مدينتهم لأنهم يؤمنون أن رجالهم هم أسوارهم، ردوا على تهديده بكلمة واحدة فقط: إذا. ومعنى ردهم بكلمة إذا كان يحمل دلالة تحدي قوية ومختصرة كذلك، ما يعرف بالرد اللاكوني، فهم يقصدون إذا استطعت فعل ذلك وإذا قدر لك أن تهزمنا فنحن بانتظارك، وهو رد يقلل من شأن تهديداته ويؤكد أنهم لن يستسلموا مهما كان حجم القوة الموجهة ضدهم. العبرة من القصة مستمعينا هي أن القوة لا تكمن دائما في كثرة العدة والعتاد، بل في صلابة الموقف وثبات المبدأ أمام التهديدات. فقد استطاع الإسبرطيون بكلمتهم الموجزة أن يختصروا تاريخا من العزة والإنفة في وجه طغيان القوة.

قالوا ومضوا. ننتقل إلى فقرة قالوا ومضوا لنقف عند مثل عربي في سفر مع عمه. حاول صيد طيور القنبرة بفخ نصبه لها طوال اليوم دون جدوى، وعندما رحل الصياد عادت الطيور لتأكل بأمان، فقال لها طرف أبياته التي خلدت هذه اللحظة. أما عن دلالة هذا المثل فهو يضرب لمن انفسح له المجال أخيرا وغاب عنه الرقيب أو المنافس ليفعل ما يشاء دون خوف.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: درر الكلام. وصلنا إلى المحطة الأخيرة، حيث نغسل أرواحنا بجمال الكلمة وعمق المعنى في درر الكلام. نقتبس من عبارة بن عقيل أبيات تفيض بصدق المشاعر. قال عمارة بن عقيل: تبدي لك العين ما في نفس صاحبها من الشناءة والود الذي كان. إن البغيض له عين يصد بها لا يستطيع لما في القلب كتمانا. وعين ذي الود لا تنفك مقبلة، ترى لها محجرا بشا وإنسانا. والعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا. إذن مستمعين، بهذه الأبيات نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة من أثير المساء. نتمنى أن تكون قد أضفت إلى أوقاتكم دفئا ومعرفة وابتسامة. طابت ليلتكم بكل خير، ونترككم في أمان الله وحفظه. تقبلوا خالص تحية من طاقم البرنامج، من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج أثير المساء،
1: حيث الثقافة تضيء المساء.
3: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
3: خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
2: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
4: إشراف برامجي مبخوت السيفي.
2: إشراف عام علي الحواني.
4: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج خزانة التراث نلتقي مع الأخت أم عبد الرحمن وهي إحدى النساء التي تمارس بعض المشغولات اليدوية. سنتعرف معها اليوم على بعض المهارات والممارسات المرتبطة بالمشغولات اليدوية التي تمارسها النساء في مديريات مختلفة من محافظة مأرب. أهلا وسهلا، هل بالإمكان أن تحدثينا عن المشغولات اليدوية التي مارستيها أو تلك التي مارستيها من قبل أو والتي لازلت تمارسيها حتى الآن؟
1: والله احنا مارسنا أول ما مارسنا المصاوي يقولوا لهن النقب، فصصنا فيهن، شكينا أول ما بهزيك يقولوا له هو للخرز وإحنا نقول له هزيك، شكينا فيهن، رسمناهن جناح الصقر. والله ما ذلك أنها صعوبة علينا،
0: يعني كنتوا تطلقان عليها تسميات معينة،
1: كل شيء وله اسم، شيء جناح الصقر.
0: ايش انقشونه به بالزيق هذا؟
1: ايوه ننقشن اول ما به نرسمه الرسمه.
0: على الرسمه؟
1: على الرسمه، لا ما نكملها، لا ما تطلع مثل الصقر.
0: صعبه هذا
1: ولا وش صعوبه؟ وغير قد الواحد يمارس الحياه وش يسوي.
0: كم تستغرق من كان مثلا وقت المصول الواحده؟
1: والله نحن قرينا نقص فيها 3 أيام 4 أيام انها صحيبه، لا يقص الواحد عليها أبطاه ويقص عليها أسبوع، لأنها يوم هي باليد هي يصير الوقت فيها
0: كلها ممارسة يدوية، ماشي آلات ولا مكاين،
1: لا ولا بالبره وفتله.
0: المواد الخام الداخلة في هذه اللي هي المصاون نفسها والزيق هذا وهو نوع من أنواع الخرز، وأيضا الفتلة هذه دي
1: هذا ممارسة اليد، هذا المواد الخام، هذا ممارسة اليد، الزيق والفتلة والذا باليد،
0: عمل
1: يدوي، عمل يدوي.
0: ولمن تسوقنها هذه المصاون؟
1: هذه العملان، هذه يشلون من عندنا،
0: يعني زباين معروفات،
1: زباين معروفات قدهن عملانا.
0: ما تسوق الشيء مثلا للسوق أو؟
1: لا ما يطلبوا، احنا ما نسير شيء السوق، بعدين هنا قدهن عملانا يطلبن من عندنا ونسوي له. هذا أنا وأختي اشتغلنا فيه، أول مهنتنا هذه،
0: أول مشغولات يدوية،
1: أول مهنتنا هذا، أول مشغولة سيناها، هذا أول من بدع فيها احنا، قهوة خلق قهوانا فيها.
0: يعني ابتدعتن هذا المشغولات اليدوية ابتدعتنها أنتن، ما كانت شي معروفة بين النساء من قبل؟
1: احنا سيناها أول، احنا أنا وأختي سيناها أول مرة، بعدين حلق قهوانا شافن صنعتنا وسن مثلها.
0: ولا زالت موجودة هذه المشغولات اليدوية؟ لا زالن يشتغلنها
1: حتى الحين؟ يشتغلنها بس يشتغلنها حاجة ثانية، ما عاد شي مثل الأول.
0: يعني المواد الخام اختلفت؟
1: ايوه اختلفت، والصنعة اختلفت، عاد حبنا الصنعة الأول، هذا الحين يسن هذا قيقه ولا ماذا جناح الصقر، ما عاد خيل له، يسن صنع ثاني في كساء في ملابس، يسنها قمصان خليجية، يطرزنها
0: بايش يطرزنها؟
1: طرزنها بخرز،
0: خرز
1: يسمنها خرز، يسمنها هو خرز يقولوا له، بس احنا نقول له زيق وهو خرز. أو طرزنا القميص كامل،
0: يعني ثوب،
1: ثوب كامل
0: يطرز،
1: ايوه احنا اول
0: ما يجي من السوق عادي ما هو شيء،
1: اشتريه قطعه وفصله ورسمناه مثل ذا الخليجي ذي جاهز، وطرزناه كامل، الاكمام والصدر كامل الى اسفل الثوب، ها وكمل وقع حالي.
0: لا زلتي تمارسي هذه المشغولات اليدويه او صناعه النقب هذه؟ لا زلتي تمارسيها؟
1: انا الان ما مارسها بناتي للصناعه اليدويه، أنا مارس الخياطة الآن. بيقع لي،
0: حدثينا عن الخياطة.
1: بيقع لي الخياطة، قد بيقع لي 15 سنة وأنا أخيط
0: في مجال الخياطة.
1: في مجال الخياطة تعلمتها.
0: كيف تعلمتيها في البداية؟ تعلمتيها من سواء غيرك أو؟
1: تعلمتها من مخيطة عندنا، صرت عندها 2 3 مرات وتعلمت. يوم أنا هاوية الخياط مسرع ما أرشفته، ولا بعض نقزن شهور وين ما قد تعلم منه.
0: روتش كيف التفصيل؟ كيف
1: أبوي كان مخيط، هو يوزعني ويخيط ليش أحلى وتسليب للخرز ما يوجع عيونش، وأنا والله أني قلت أنا والله أني هاويته، بس صعب علي الفصال. قال يا بنتي تعلمي الفصال، بس صعب عليك مرتين وباتخيطي. واستمعته، صرت عند واحدة مخيطة عندنا، وهي والله أنها تحب الخير للناس، والله لا شفتها 2 محتى والله لا خيل فيها على ذكني عادية، ما شاء الله وشفتها منها.
0: طيب إيش المنتجات ذي أو إيش أنواع الملابس ذي تخيطيها؟
1: أنواع ملابس طلوسات، قطيف، ملابس من ذا الغالي، من ذا الشكات الغالي، حق الزواج، حق العرايس خيطهن، كلها الخياطة خيطها.
0: حتى فساتين العرايس تخيطها؟
1: فساتين العرايس أخيطها على أشكالها، ملابس جواهر صغيرات وبنات كبار.
0: يعني تخيطي لمختلف الأعمار؟
1: أخيط لكل شيء، أخيط في التلفون ذي المفاصل،

0: أفصل اللي في التلفون بأخشي أخيط منه، بأخيط الكل صغير وكبير.
1: طيب لمن تنتجي المنتجات هذه اللي تخيطيها؟
0: الزباين حقي، خلاص متعالمتني.
1: ما تسوقي شيء للسوق المحلية أو محلات تجارية تحاولي إنك تتعاملي معهم أو تسوقي لهم منتجك تبيعي لهم بالجملة؟
0: لا، صرت عند واحد اثنين يقولوا قاعد يدين خياطة شو نشوفه، وسيرت لهم ذوب ثوب قالوا ما عجبهم شيء، وخياط والله العظيم بعض خياطهم إنه أغبر منه، وخلاص أنا تعاملت لي مع عملاء.
1: ولا عرضوا عليش مثلا سعر معين؟
0: لا، وبعضهم يعرض السعد ما يعجبني شيء،
1: بخس.
0: ايوه ولا عجبني شيء، بس زبناء يوم قدوم زبناء يقدني انا وياهم نتمارس.
1: اذا تخيطي طلبيات للزباين معروفات؟
0: ايوه خلاص قدني عملائي قدني يدن كساهن عندي ملابس وخيطها لهن، كساهن من عندهن قطع
1: حسب
0: الطلب، قطعهن من عندهن.
1: يعني انت ما تجيبي شيء مواد خام من عندك، ملابس من عندي او قماش من عندك، كلها لقمشه من الزباين؟
0: بعض الاحيان الشيء اللي على تي قطع صغيرات اللي بناويت خيطها وبيعها، ولا لا اكثر الخيط كسايد نحن خيطه ما بلاش للشقه، وانا ماشي اللي شقه واجد بكله قد هنا تعالم النية، وانا ما احب لاش الشيء واجد.
1: يعني الاسعار مخفضه؟
0: والله قد يقول ان اسعاري أقل أسعار النساوي.
1: طيب هذه الأسعار ما دام أنتي مخفضة الأسعار، هل هي تتناسب مع الجهد ذي أنتي تقومي به في الخيار؟
0: والله لا قدني عامل ظروف الناس، ولا ولا والله إنه تعب علي، إن كل شيء في المواد غلية جدا كلها.
1: طيب بالنسبة للثوب الواحد كم يستغرق منش مثلا تفصيل وخيار؟
0: والله إلى أنا جالسة أنا بخيط في اليوم 3-4، بس انا معاش اقول البيت وذا يلا اني خيط لي ثوبين ولا في اليوم، وانا مريضه من قرب مرض ما عاد غيط شيء واجد.
1: يعني تخيطي في اليوم ممكن بالامكان انك تخيطي ثوبين؟
0: لو عادني مثل من اول اخيط 4 ولا في اليوم. اي ولا ما اليوم؟ لا والله
1: كنتي متفرغه للخياط؟
0: لا كنت متفرغه بخيط لي 4 ولا الان اخيط لي 3-2 على فرقتي.
1: طيب بالنسبه لل للصعوبات والعواقب اللي تواجهك في هذه المشغولات اليدوية أو في الخياطة، ما هي أبرز الصعوبات اللي تواجهك؟
0: والله نقول لي إنه غالي علينا، إن الفتل غالي والأبر غالي، وحتى ذي الحاجات القطع حق المكاين إنها غلية. والله نزار ساعة سيرة شل المكيني صلحها 10 ولا 11، عادني يقول إني عادني مغلي، هو كنت أبغى أشل من 3500 ولا هذه على الكسل الخفيف. لا مش شكات، لا والله من اليوم انها غليت علينا. انها
1: عادي تختلف الـ الـ الـ تختلف الـ يختلف التفصيل،
0: يختلف البزوز بعضها خياطه هدلي، بعضها لا والله خياطه عسر.
1: هذا المفصص صعوبه.
0: ايوه هذا اللي يجي مفصص كله فصوص، هذا خياطه صعب. ايوه
1: مثلا من حيث الجهد ولا من حيث الوقت ذي يستغرق ولا كيف؟ ما وش
0: جانب الصعوبه؟ الفصوص تدري الكبد ما بين الواحد يقصنقضها واستغرق وقت، وبعدين ما أتم إلا وظافري تعبانة.
1: يعني يشتي
0: نقاض الفصوص من عند البره، ويشتي مساواه لما يخصلي.
1: إذن هذه أبرز الصعوبات دي تواجه كان في الـ
0: هذا أغلى الأسعار، وذا الفصوص شوفها، هذا الفصوص تعب كله، ولا لو بغير الكسام من غير فصوص لا كان هذا لي.
1: ولا زلتي مستمرة حتى الآن في الخيار؟
0: الحمد لله لا زلت
1: مستمرة. والطلب من زباينش لا زال مستمر؟
0: اي والله عاد هني تحاشرا علي، وين
1: يعني ما تغطي الطلب ذي
0: علي؟ لا والله نزارت ساعة انه يزيد علي الطلب، انه لان زبايني واجدة قد هن متعالمتني من مبطي، وخلاص قد هن متعالمتني ولا يحبن الا خياطي، بعض ما يحبن الا خياطي معادي مناسب الخياط غيري، وقد هن يقزن بخياطه الا منا أفرغ له.
1: لما تفرغي له وتلبي الطلبيات.
0: أيوة.
1: إذن مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة يسرنا أن نقدم هدية متواضعة للأخت أم عبد الرحمن، إحدى النساء التي تمارس المشغولات اليدوية وأبرزها مهنة

0: حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
1: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
2: كنتم مع برنامج خزانة التراث
3: من إخراج نصر الأغبس.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم، ونبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة العرادة يلتقي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. رئيس الوزراء ووزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية والاجتماع التشاوري لوزارة الخارجية العرب. اللجنة المشتركة تطلع على سير عمل فرع البنك المركزي بمأرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كريستين تشيبولا لمناقشة الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية. وخلال اللقاء الذي حضره رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن أميرة كدبير، استعرض العرادة الأوضاع الإنسانية التي شهدتها محافظة مأرب في ظل استمرار تدفق نازحين من مختلف المحافظات وما يشكله ذلك من تحديات متزايدة على الخدمات الأساسية والبنية التحتية. كما ناقش اللقاء أوجه التعاون القائمة بين السلطة المحلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وآلية تعزيز التدخلات الإنسانية في القطاعات ذات الأولوية. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالدور الإنساني الذي تطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وجهودها في تنفيذ المشاريع والبرامج والدعم وإنجاز الملف الإنساني المتعلق بالأسر والمحتجزين أو الأسرى والمحتجزين وجهودها المستمرة في تسهيل عملية تبادل الأسرى بين الأطراف وما تقدمه من خدمة إنسانية تساهم في لم شمل الأسر والتخفيف من معاناة آلاف الأسر من مختلف المحافظات. وأكد عضو مجلس القيادة أهمية مواصلة هذه الجهود الإنسانية وتعزيز التنسيق لإنجاح المبادرات الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين على قاعدة الكل مقابل الكل وفقا للمبادئ الأممية والقانون الدولي الإنساني. وجدد العرادة تأكيده الاستعداد التام لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح أعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتدخلاتها على مختلف الأصعدة. ومن جانبها أكدت رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحرص على مواصلة العمل الإنساني وتعزيز الشراكة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق الاستجابة الفعالة للاحتياجات الإنسانية ويساهم في تخفيف معاناة المواطنين. شارك دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنداني مساء أمس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتها العادية 165 المستأنفة المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان والاجتماع التشاوري لوزارة خارجية الدول العربية. وألقى دولة رئيس مجلس أو رئيس الوزراء ووزير الخارجية كلمة وجه في مستهلها الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين استضافته الكريمة لأعمال هذه الدورة. كما توجه بالتحية والتقدير إلى مملكة البحرين الشقيقة وجامعة الدول العربية على الجهد تميز في إعداد لهذه الدورة والحرص على تعزيز التشاور العربي. وأعرب الدكتور الزنداني عن خالص الشكر والتقدير والعرفان لمعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على ما بذله من جهود ودوره البارز خلال سنوات حافلة بالتحديات والأزمات التي شهدتها المنطقة وجهوده في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وما قام به من أعمال ملخص ومتفان في خدمة العمل العربي المشترك منوها بتجربته الدبلوماسية العريقة والخبرات المتراكمة التي تعد نبراسا للأجيال القادمة. وقدم دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية التهنئة للدكتور نبيل فهمي بتعيينه أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية متمنين له كل التوفيق في هذه المسؤولية الكبيرة وتطلع إلى أن تشهد هذه المرحلة المقبلة مزيدا من تطور العمل العربي المشترك وتعزيز فعالية الجامعة في مواجهة التحديات وصون الأمن والاستقرار العربي.
واستعرض دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع التشاوري مستجدة الأوضاع في اليمن والمنطقة ورؤية الحكومة اليمنية تجاه جهود إحلال السلام والتحديات التي تواجه المنطقة العربية وأهمية تعزيز التضامن العربي وتفعيل آلية العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، متطرقا إلى التهديدات التي تمثلها الميليشيا الحوثية الإرهابية للأمن الإقليمي والملاحة الدولية وما تتطلبه من موقف عربي ودولي أكثر فعالية لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على أمن الممرات البحرية الحيوية. وجدد الدكتور زداني الإشادة بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن وشعبه في مختلف المجالات ودورها المحوري في دعم جهود السلام وتعزيز صمود مؤسساتها الدولية وتخفيف معاناة المواطنين، إلى جانب دعم الأشقاء والأصدقاء لليمن في هذه المرحلة الاستثنائية. ودعا دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى تعزيز التنسيق العربي وتطوير آلية العمل العربي المشترك بما يمكن الدول العربية من التعامل بفعالية مع المتغيرات الإقليمية والدولية وحماية الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية والتهديدات التي تستهدف استقرار المنطقة. وشارك في الاجتماع سفير اليمن لدى الأردن الدكتور جلال إبراهيم فقيرة ورئيس دائرة الوطن العربي بوزارة الخارجية سفير محمد الزنداني. أدان وزير الإعلام معمر الإرياني الجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني والتي أدت إلى استشهاد 4 أطفال وإصابة أعداد أخرى من الأطفال الأبرياء إثر انفجار جسم متفجر من مخلفات ميليشيا الحوثي في قرية الريبي بمنطقة حجر شمال محافظة الضالع. وأوضح الإرياني في بيان أن هذه الفجعة الإنسانية المؤلمة التي حصدت أرواح الأطفال في مقتبل أعمارهم وألحقت إصابات خطيرة بعدد من أقرانهم تمثل دليلا جديدا على الخطر المستمر الذي تشكله الألغام والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها وخلفتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات دون اكتراث بأرواح المدنيين أو سلامة الأطفال والنساء في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية. وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي حولت مساحات واسعة من الأراضي والقرى والطرقات إلى حقول موت مؤجل لا تزال تحصد أرواح اليمنيين حتى في المناطق البعيدة عن خطوط المواجهة وتترك أثرا مأساويا ممتدا على المجتمعات المحلية، لافتا إلى أن الأطفال يظلون الفئة الأكثر تضررا من هذه الجرائم التي تستمر في حصد الضحايا بصورة متكررة. وأكد الإرياني أن هذه الجريمة تؤكد مجددا حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الألغام والعبوات النزيفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في المدن والقرى والطرقات والمزارع، الأمر الذي يبرز أهمية بما يساهم في حماية المدنيين وتمكين المجتمعات المحلية من استعادة حياتها الطبيعية. وجدد الإرياني مطلبه للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم المتكررة، داعيا إلى ممارسة مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب دعم جهود الوطنية الرامية إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام ومخلفات الحرب التي لا تزال تهدد حياة الميدانيين بشكل يومي. اطلعت اللجنة المشتركة مع وزارة المالية والبنك المركزي المكلفة باستكمال الربط الشبكي وتسوية حسابات الحكومة التي تزور محافظة مأرب على سير العمل في فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة. واستمعت اللجنة التي تضم نائب وزير المالية هاني وهاب ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة المالية مختار الشريحي ووكيل العمليات المصرفية بالبنك المركزي حسين الدهمشي والفريق الفني المرافق لهما من مدير عام فرع البنك المركزي للمحافظة جمال الكامل ومدراء الإدارات والأقسام إلى شرح عن سير العمل والبنى التحتية الإدارية والتقنية والاحتياجات لاستكمال الجوانب التقنية والشبكية للبنك لتعزيز دوره في عملية الإصلاحات الاقتصادية ومراقبة السوق المالية. كما اطلعت اللجنة المشتركة على الحسابات الحكومية العامة التي فتحت سابقا في فرع البنك المركزي بالمحافظة
بموجب توجيهات حكومية وتوجيهات وزارة المالية بغرض إقفالها في إطار الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة. وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة في فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب للحفاظ على السياسة النقدية وتنفيذ الموازنات الحكومية المقرة للسلطة المحلية والتزامها باللوائح والقوانين والتوجيهات الصادرة عن قيادة البنك المركزي اليمني. اطلع نائب وزير المالية هني وهاب أمس على مستوى سير العمل في مكتب وزارة المالية بمحافظة مأرب والجهود المبذولة للارتقاء بالأداء المالي بالمكتب. وعقد نائب وزير المالية اجتماعا ضم وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار شريحي ومدير مكتب الوزارة في مأرب ناصر العبيدي وعدد من موظفي المكتب، وجرى خلالها مناقشة الأوضاع العامة بالمكتب والصعوبات التي تواجه تنفيذ المهام والمسؤوليات والمعالجة اللازمة لتجاوز هذه الصعوبات والتغلب عليها. وشدد وهاب على ضرورية تعزيز الدور الرقابي لمكتب المالية على كافة الأجهزة التنفيذية واللوحات الاقتصادية أو الوحدات الاقتصادية والصناديق بالمحافظة وتفعيل قنوات التواصل مع الوزارة وتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة بما يساهم في تنفيذ خطط الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتعزيز إجراءات الضبط والرقابة ومبدأ المساءلة والشفافية والنزاهة. انتهت النشرة ونذكر بالعناوين. عضو مجلس القيادة العرادة يلتقي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. رئيس الوزراء ووزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس الجامعة الدول العربية والاجتماع التشاوري لوزارة الخارجية العربية. اللجنة المشتركة تطلع على سير عمل فرع البنك المركزي بمأرب. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الرقي، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: أسعد الله أوقاتكم أحبائنا المستمعين، مستمعين برنامج حياة البسطاء وإذاعة مأرب المحلية. كما عودناكم في كل حلقة من برنامج حياة البسطاء نلتقي ضيف جديد ونسرد أيضا معه قصة جديدة وحياة مختلفة، ليست بمختلفة كثيرا عن غيرها، ولكنها مختلفة بصعوباتها، ربما بمشقاتها وبالأشياء التي مر بها دون غيره. في هذه الأثناء لدينا أحد الضيوف سيعرفنا باسمه أيضا وسيعرفنا بمهنته. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عرفنا باسمك.
2: عبد الله عبد النعمان.
1: عبد الله عبده، من أي محافظة؟
2: إب.
1: من إب. إيش بتشتغل هنا؟
2: أشتغل في البسطة. بساطة. أيوة.
1: إيش معك فيها بالضبط؟
2: إكسويرات، عطورات، مواد تجميل كلها، وألعاب جهال.
1: كم لك بتشتغل فيها؟
2: والله لمدة طويلة، لي 19 سنة.
1: 19 سنة في محافظة مأرب ولا؟
2: في محافظة مأرب فقط.
1: و19 سنة وأنت مع هذه العربية؟
2: وأنا في البسطة واصل.
1: يعني ما شاء الله كل هذه المدة وأنت في هذا المكان، يعني قد أصبحت معروف في المحافظة.
2: طبعا قدم بيعرفون الصغير والكبير، ما كم من جاهل قد هو كبير قال يا أخي أنا أعرفك أنا في البسطة هذه لك مدة وما زلت بينها.
1: يعني قد معك معروفين زباين.
2: طبعا معروفين مليان، أصحاب مأرب كلهم يعرفوني
1: ما شاء الله. كيف شفت العمل هنا في مأرب؟
2: والله الحمد لله العمل تمام لا بأس. بالأثناء طلعت عدنا شباب وزوك من ظهرها، والآن هذاك الولد قدوس شباب
1: سائل. أيوه. من متى بدأت تشتغل؟
2: من 2004.
1: كم كان عمرك يعني لما أول ما بدأت تشتغل كم كان عمرك؟
2: والله طلعت أنا على ما أعتقد عمري 24.
1: 24 سنة.
2: أيوه. أيوه. والآن عمري يتراوح ما بين 39 كذا، يعني تخمليا ما يعني بالضبط.
1: يعني حلو انك بدات تشتغل في مرحله الشباب.
2: ايوه لان في... تدرس. انا درست اول لما كملت الثانويه.
1: ما شاء الله كملت الثانويه.
2: كملت الثانويه ورجعت طلعت، انا كنت بكمل جامعه، جيت وما في جامعه عاد بمارب. ما قد بيش فعلت للبسطة.
1: يعني جيت وعادك الجامعه مش موجوده في مارب.
2: ما فيش جامعه عادي. جيت ما حصلت جامعة واصل، فتحت لي بسطة مصدر عمل.
1: يعني لو كان في جامعة كنت بتواصل دراسة؟
2: واصل جامعة طبعا كنت بواصل، بس جيت ما فيش جامعة فتحت لي بسطة، وبعدين رجعت تطلع الجامعة ما عاد قدرت أواصل.
1: إيش اللي كنت بتدخل التخصص؟ كان في راسك تخصص معين؟
2: والله كنت أشياء أدخل يعني أحياء أو قرآن علومه، هذا يعني كان أملي الوحيد.
1: طيب ما فكرتش بعدين لما فتحوا الجامعة تكمل؟
2: والله كنت أفكر أكمل، بس ارتبط بالبسطة ما قدرش أواصل.
1: بدأت بعدين تنشغل يعني معك أسرة بعدين؟
2: خلاص تحملت أسرة ما قدرش أفلت وأواصل الدراسة، ما بل استمرت بالبسطة عقيم. أيوة.
1: وأنت من محافظة إب صح؟
2: محافظة
1: إب. طيب إيش اللي خلك تجي مأرب؟
2: والله كان معي أخي هانا في مأرب كان يشتغل بفندق، طلعت بعده أطلع لهنا عشان نشوف ندرسك كذا وبتطلع جامعة، كانوا يتكلموا عن الجامعة أنت بتطلع. طلعت تأخرت فتح لي البسطة، طلبت الله بالبسطة ما عاد.
1: بعدين تعلقت بمارب خلاص؟
2: تعلقت مارب خلاص، حتى لما زوجت طلعتهم هنا طوالي ما عاد جلست مني، سكنت هنا.
1: ما تقدرش تفارق مارب؟
2: خلاص مارب أنا منها وفيها.
1: طيب عن محافظة إب، ما تتمنىش إنك ترجعها تروحها؟
2: والله إن يعني القلب والله لا يفقدها، بس خلاص صارت الأوضاع صعبة جدا، السفر من ناحية التنقل صعب جدا. لذلك والله أنا هنا أخرج يعني، حتى ولا أنا فقد لها وشيء أزورها وشيء أزور الأسرة، بس خلاص.
1: معك هناك أهل؟
2: أيوة في أهل معي.
1: معك أبك وأمك؟
2: أب وأبي وأمي توفوا الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم يا رب. يعني خلاص أنت الآن مطمئن على حياتك، زوجتك أولادك عندك؟
2: الحمد لله عندي أيوة موجودين.
1: أكبر واحد من الأولاد كم عمره؟
2: عمره تجاوز 15.
1: 15 سنة. بدأ بين أشوفه بيشتغل معك صح؟
2: أيوة. أنا خلاص قد يوم مساك معنا، ما حدا مارس معه إلا شوية شوية يعني وقت الزحمة.
1: تعلمه.
2: أيوة والله قد يمسكه.
1: يعني إنك تعلمه بس بيدرس أكيد.
2: يدرس ضروري، الدراسة أهم حاجة. ما الدراسة ما يفعل الكلام.
1: طيب خلينا نتكلم عن مأرب زمان، بما أنك أول الناس اللي عاشوا هنا عاد مأرب بداياتها، إيش الفرق بين مأرب من أول والآن مأرب؟
2: فرق كبير جدا جدا جدا. فرق كبير. أنت داري كنت تطلع أنا مأرب أول ما طلعت كان في نص الشارع هذا مزفلت فقط. ما فيش ناس، شوف الساعة ما عابش الحد، خلاص الدنيا فاضية. كان حنشوف الزحمة يعني شوية رجال، ما كان فيش نسوان خالص. ما يخرجينش ولا تحصلي امرأة، ما بالرجال آخر رمضان يعني آخر 23 28 29 فقط، ولا من أول رمضان الدنيا ولا كأن في حد هنا، ما كان بالشارع هذا فقط، ولا من الشارع الباقي ما فيش الدنيا خبوت.
1: أما الآن خلاص
2: الآن زحمة، الآن شوفي ما تسكيش تمشين، خلاص الدنيا ازدحمت والله. ما أقدرش أمشي لها شيء، ولدي بضاعة هذا ما أقدرش.
1: بس بالنسبة لك مع الازدحام العمل زاد؟
2: الحمد لله أيوة ضروري يزيد، كل ما ازدحمت الأمور كل ما زاد العمل الحمد لله.
1: يعني كان أفضل من الآن؟ أفضل أصبح
2: الآن أفضل، بس على الصرف هذا كان الأول يعني طلب الله شوية بس نو بركة. الحين صح العمل بس الأسعار مرتفعة جدا، مرتفعة حتى تدي له السعر تدي له قطعة واحدة تشتري وعشرة ربعي من الأسعار والله. يعني ما تشتري إلا بعد ما تمارس، تبايع تبايع تبايع تقع تقتنع.
1: الآن؟
2: الآن أيوة. ما من أول كان الأسعار يعني منخفضة، وكان حتى لو في فلس قليل بس بركة.
1: طيب خلينا نتكلم عن حياتك، كيف كانت يعني حياتك؟ هل كانت مليئة بالصعاب؟ هل كانت حياة سهلة؟
2: والله يعني نص، تجاوزت النص، نصها صعاب ونصها يعني الحمد لله يعني تقدر تمشيها.
1: تمام.
2: يعني على حالتي ضروري انها في صعاب شوية.
1: طيب خلينا نتذكر معك أصعب موقف صار في حياتك.
2: والله أصعب موقف بالنسبة لي في حياتي كلها صعبة شوية، بس نكمل ما بش يعني صعبة يعني حاجة محددة أنا أقدر.
1: ما فيش حاجة تتذكرها يعني ما نسيتهاش؟ في موقف صار معك ما نسيتوش، مثلا مرض من أولادك، موقف كان ظرف صعب؟
2: والله موقف هو ابني، أول ما كان عمره 3 سنين يعني أنا اشتغل لي واتصلوا لي ابنك يعني الدرب كسر رجله، أنا فلت للبسطة وخلاص
1: فلتها بدون ما
2: تغطيها. فلتها ما غطوا لي لأصحابي، غطوا العربية في الطربال، أنا فلتها وسافرت طوالي كانوا بالبلاد.
1: سافرت لهم لأب؟
2: سافرت لأب، لأن ما كنت شككم أنا
1: ولا عاد انتبهت لحقك البضاعة ولا شيء.
2: هذا أول والد عاد أنا فارح به. فلتها قلنا أنا مغلق وأنا بارح لي، رحت طوالي مشيت مغلق ورد البسطة الخلف، وأنا روحت طوالي بزيت أسعبته.
1: رجعت ارتحت طمنت؟
2: طمنت بعد ما وصلت لعنده وعالجته طمنت.
1: الحمد لله. هو هذا الولد الكبير؟
2: الكبير ايوه.
1: الان اللي اصبح يعاونك؟
2: اصبح يعاونه البك.
1: طيب كيف تمام بيمشي معك في العمل؟
2: الحمد لله الحمد لله لا باس، ربك يعني ما يضيع ضروري يدي
1: عوض.
2: اي عوض يعوض الانسان.
1: كم معك اولاد غيره؟
2: باقي 2 اولاد 2 بنات. هذا مظنهم هذا ولد، باقي واحد صغير أصغر منه
1: ما شاء الله. كلهم بيشتغلوا معك؟
2: يشتغل هذا يشتغل بالماء
3: تعلمهم
2: ضروري ضروري ما يكافحوا كيف الحياة الشيلة كفاح على الأقل يعاونوني بحق الملابس حقهم.
3: أنت مستأجر؟
2: مستأجر إيجار طبعا مستأجر.
3: كيف بتلاقى يعني مستوى دخلك مع الإيجار مع المصاريف هل بتقدر تمشي الأمور؟
2: والله المستأجر والله إنه متعاون معي يعني لغاية إنه كأب
3: المؤجر
2: شكرا له جميل البعداني بس والله إنسان يعني ما يقدر ما عندي فلوس اديت له بعدين ما اجر لي باقل الايجار والله يعني متفاهم يعني معي
3: يعني يسامحك يتغاضى اي حين
2: يتغاضى ويسامح وما يعني باقل الايجار عندي
3: والله هذا شخص نادر فعلا
2: هذا شخص نادر والله انا كلمته انه شخص نادر هنا بمارب والله
3: من محافظه مارب
2: ها لا هو من نب بالضبط من بعده بس انه يعني طيب للغايه جميل على المؤجرين الباقيين يعني إنسان ما يقدرش والله
3: والله إنسان حلو طيب تكلمنا عن الصعوبات خلينا نتكلم على أجمل يوم في حياتك أحسن يوم في حياتك
2: أحسن يوم في حياتي يوم طلعوا لي العيال والمرأة لها نسكن هذا شفتي أحسن يوم
3: أرتحت
2: يعني حسيت بالراحة صح
3: ليش بدونهم كيف كانت حياتك بدونهم
2: صعبة والله تعب
3: إيش التعب اشرح لنا إيش التعب اللي كنت تعاني
2: مالك أنت داري أنك نحن نقود على الرصيف النوم بالرصيف يعني حياة زي ما تقولي حياة يعني صعبة مشردي كان غابات ماش كذا الحين ما فيش غابات مرة كانت غابة قيس يومي والله وإحنا بينها
3: لأنه كانت صحراء وما فيش بيوت ما فيش
2: كان الحين ما فيش غابة خلاص كانت غابة قيس يومي وإحنا بينها والله بعض الأحيان كنت أقوم بالصباح البطانية قديمة مليان تراب أنبلها تراب بس إيش نسوي
3: كم ظليت على هذا الحال؟
2: ظليت لي أربع سنتين ست سنين
3: ست سنين وأنت هكذا تنام في الشارع وتصحى في الشارع؟
2: هكذا على الوضع هذا
3: والأكل والشرب تقسمه بينك أنت المصاريف تقسمها بينك وبين الأسرة هناك في ما في إب؟
2: ضروري ها كنت أهم شيء عندي هم أهم نفسي زي ما أهمهم بالمصاريف ضروري ما توارفت رسلنا بها كيف ما أنا ما أدي أهم نفسي والله ما
3: ليش الإنسان يحمل نفسه هذا الهم؟ ليش تزوجت؟
2: ضروري هكذا الحياة هكذا الحياة ليش ما الحياة بس الحمد لله يعني أتجاوزنا الصعاب وربك ما يخيب
3: خلاص الآن مرتاح
2: الآن مرتاح الحمد لله رب العالمين
3: قدهم عندك جنبك
2: يا تروح أطلب الله لا ساعة 12 وأروح أخلي الولد جنب البسطة وأروح البيت أخزن خلاص
3: من متى تبدأ عملك في رمضان؟
2: 3 العصر للمغرب من بعد العشاء لا الساعة 3 الفجر لأن هذه المرة الحمد لله ما فيش حظر من الساعة 11 كنا نطلب الله الساعة 11 وقت ما السوق وقالوا حظر نغلق ونروح
3: لكن هذه السنة حلوة يعني أفضل من السنة الأولى
2: أفضل بكثير
3: الحظر بيضيق عليكم؟
2: الحظر بيضيق علينا طبعا الحظر يصبر لأن السوق ما يبدأ الساعة 11 الساعة 11 وقال الناس يلا الحظر حظر حظر يتلفلوا يمشي
3: يلا الناس يكملوا يتعشوا ويلفلفوا
2: ما بتوقف بعدين يزدحموا من المغرب ما تقدر يشتف على أي حاجة قبل الحظر يزدحم الأمور مع ربشة بقناعة سكيش طلب الله سعم الناس لكن حما الوقت مفتوح تقدر تنظمي أموري
3: وأنت ترتاح
2: كمان ترتاح طبعا
3: الحمد لله انك ارتحت تجاوزت حياة صعوبات ونسيت انك يعني الصراحة صعب على الواحد انه يظل 6 سنين ينام في الشارع عشان بس يوفر لقمة عيشه واولاده ويصرف عليهم بس ما شاء الله عليك يعني كان عندك عزيمة كبيرة وقدرت انك تتجاوزها طيب خلينا نعطي الناس دروس يعني في ناس يوصل لمرحلة ييأس يفقد الأمل ما عاد يشتغلش ولا يبذل أي جهد خلاص مجرد ما يصيبه ظرف صعب يستسلم
2: اليأس هو التدمير الصح لا يأس من الحياة ضروري ما يكافح رزق من الله ضروري ما يكافح ويعمل حتى يلقي الله ما اليأس هو الذي يعطم الإنسان إذا يأس انتهيت لكن خلي اليأس على جنب يا أخي وعمل جهدك والله هو الرازق عمال يفتح لك أي حاجة وربك يديني
3: ما فيش ولا مرة صابك اليأس هذا
2: والله كان يصيبنا اليأس وقت البلدية لما كانوا طاردونا يعني وشلوا البضائع شلوا ذاك كيأس وارجع أقول لا إلا اليأس نجدد المعنوية ثانية ونكافح ونتهرب وذا ونمشي أمورنا.
3: إيش البلدية لما تجي تشل بضاعتكم؟
2: شلت بضائع لأن شوفي قد هم بوسط الشارع ما في عند البلدية يعني ما له
3: معذورة يعني
2: معذورة لأن زحم الشارع حتى ما تسكيش مشي سيارات بس نعم يجوا بعض أحيان ما يشوفوا مجاوبة من أصحاب البسطات ما يرفعوش يجوا يحملوا أيوة ضروري
3: بعدين يفرج الله وتبدأ من جديد
2: نرجع من جديد نجدد المعنوية مرة أخرى ونمشي.
3: طيب في بداياتك هل كانوا التجار يتعاونوا معك يعني مثلا يعطوك على بال ما تشتغل وترجعها لهم هل في تجار معينين تعاملوا معك معاملة طيبة؟
2: التجار كامل والله نشكرهم شكرا كثير كم من تاجر يقول عندي يا أخي تعال شل لك بضاعة واطلب الله وحاسبني.
3: يا سلام هذول نموذج.
2: هذا التجار والله خاصة التجار يعني طيبين جدا والله كانوا يقولوا لي بس تعال عندي شل بضاعة وبيع لا تحاسبني بيع وحاسب أنت شل البضاعة نزلناهم وأطلب الله حاسبهم طوالي وأنا من الشباب العاطل أن يبدو يعني لا يأسوا
3: يبدو
2: قصر جهدهم والله والرازق يكافحوا وما يجدوا إلا خير
3: لابد ما بعد العسر يسر
2: بعد العسر يسر إنما مع العسر يسر.
3: إذن قبل أن نختم حلقتنا معك هنا 30,000 مقدمة من مصنع هلال لصناعة المياه المعدنية هو مبلغ قليل بحقك وبحق أشخاص كثيرين لكنها جائزة بسيطة هي 30,000 ريال من مصنع هلال وإذاعة مأرب كل عام وأنت بألف خير يا رب ونلقاك إن شاء الله بخير
2: وأنتم بألف خير إن شاء الله شكرا لكم على هذه المساعدة والتواصل معنا ألف جزيل الشكر
3: ألف شكر لك أعزائنا المستمعين كانت هذه الحلقة هنا في الشارع العام كما عودناكم ومع أحد الأشخاص البسطاء في المجمع أعزائنا المستمعين نلقاكم في قصة جديدة من قصص حياة البسطاء ونلقاكم في حلقة جديدة في أمان الله
0: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الفاشية. ماذا نعني بالفاشية؟ ببساطة هي تيار سياسي وفكري من أقصى اليمين، ظهر في أوروبا في العقد الثاني من القرن العشرين، له نزعة قومية عنصرية تمجد الدولة إلى حد التقديس، ويرفض نموذج الدولة الذي ساد أوروبا منذ أواخر القرن التاسع عشر القائم على الليبرالية التقليدية والديمقراطية البرلمانية التعددية. تعود أصول الفاشية إلى التحولات الكبرى التي عرفتها أوروبا في القرن التاسع عشر مع رسوخ فكرة الدولة الوطنية وبلوغ الحقبة الاستعمارية مراحلها الأخيرة، بيد أن الشرخ الكبير الذي أحدثته الحرب العالمية الأولى داخل الأسرة الأوروبية وتقسيمها إلى منهزم ومنتصر، ثم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أعقبت الحرب، أدت إلى تغول النزعات القومية المجروحة بمرارة الهزيمة والطامحة إلى استعادة بعض من الكرامة الوطنية الضائعة. تميزت الفاشيات الأوروبية فيما بينها نتيجة السياقات الوطنية المحلية التي أنتجت كل واحدة منها، ومع ذلك فإن لها خصائص مشتركة، أبرزها رفض الديمقراطية البرلمانية والتعددية السياسية وتعويضها بنظام شمولي استبدادي يشكل رئيس الدولة نواته الصلبة ومصدر السلطات فيه، حيث تعطي الفاشية السلطة التنفيذية أفضلية كبيرة على حساب بقية السلطات الأخرى. وتقوم الأيديولوجية الفاشية على تبجيل هيبة الدولة والقائد والتركيز على التعصب للوطن، كما ألغت الفاشية الحرية الاقتصادية ورفضت حقيقة أن المجتمع مكون من طبقات متباينة، وبناء على ذلك رفضت الفاشية التنظيم النقابي وعوضته بهياكل تنظيمية تضم العمال وأرباب العمل على حد سواء. وتشترك الفاشيات الأوروبية في خصائص عديدة، منها طابعها العنصري الممجد للنزعة القومية داخليا والهيمنة الليبرالية في السياسة الخارجية، كما أنها تسوق فكرة وجود عدو خارجي وداخلي ليكون ذلك حافزا على تحقيق الوحدة الوطنية. وقد كانت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية أشهر نموذجين لهذا الفكر الاستبدادي. تعود جذور الفاشية الإيطالية إلى حرب الوحدة التي انتهت عام 1870 بضم العاصمة روما، ومع اكتمال الوحدة الترابية برز إشكال هوية حاد أججه التباين الكبير بين سكان إيطاليا اجتماعيا واقتصاديا وعرقيا. استغل بينيتو موسوليني الوضع وأسس جماعة متشددة في ميلانو عرفت بالفاشية، تصاعد نفوذها فأصبحت حركة سياسية منظمة استطاعت إيصاله إلى البرلمان عام 1921، ثم شكل فرقا مسلحة من المحاربين القدامى سميت سكواديريستي لإرهاب الاشتراكيين والشيوعيين. وفي عام 1922 صعد حملته وبدأ تنظيم مظاهرات كبرى شارك فيها آلاف من أصحاب القمصان السود، وهو شعار الفاشيين الإيطاليين في رحلة للزحف، رافعا شعار إما أن تعطى لنا الحكومة أو سنأخذ حقنا بالمسير إلى روما. وتوجه ما يقارب 14,000 فاشي إلى روما بالقطارات والحافلات، فناشد رئيس الوزراء الملك أن يعلن حالة الطوارئ، لكن الملك رفض ذلك. وفي أعقاب موجات عنف وفوضى كلف موسوليني بتشكيل الحكومة. وبعد الوصول إلى السلطة ألغى موسوليني الأحزاب والمنظمات النقابية، ومنع كل نشاط لغير الفاشيين، وقمع كل خصومه، ونصب نفسه القائد الأوحد. وعلى صعيد السياسة الخارجية نهج موسوليني سياسة عدوانية تقوم على المغامرة إذا احتل أثيوبيا ودعم الجنرال فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية. لقد دعم موسوليني بسخاء واحدة من أبرز نماذج الفاشية وهي النازية الألمانية في معركتها للوصول إلى الحكم، وربط صلات وثيقة بها وتحفز لدعمها في بواكير الحرب العالمية الثانية التي خسرها الحليفان، لتسقط الفاشية مع دخول قوات الحلفاء روما عام 1943 وألقي القبض على موسوليني وأعدم. تتحد جميع نماذج الأنظمة الفاشية في طابعها القومي العنصري والاستبدادي الرافض للتعددية والديمقراطية وإلغاء الحريات السياسية والنقابية وحرية التنظيم خارج الأطر التي تضعها وتراقبها.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضاً إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: الذكر. فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب
1: الحميري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج فقه الذكر، وقد تحدثنا عن جملة مباركة من فقه الذكر وبعض فضائل سور القرآن وبعض آياته، وسيكون حديثنا إليكم في هذه الحلقة عن أركان التعبد القلبية للذكر وغيره من العبادات. إن ذكر الله عز وجل والتقرب إليه بما يحب من صالح الأعمال والأقوال لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا أقامه العابد على أركان ثلاثة، وهي الحب والخوف والرجاء. فهذه الثلاثة الأركان هي أركان التعبد القلبية التي لا قبول لأي عمل ولا لأي عبادة إلا بها، فالله جل وعلا يعبد حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين هذه الثلاثة الأركان في سورة الفاتحة التي تقدم لنا أنها أفضل سور القرآن، فقوله سبحانه الحمد لله رب العالمين فيه المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه، ولأن الحمد هو المدح مع الحب للممدوح. وفي قوله الرحمن الرحيم فيه الرجاء، فالمؤمن يرجو رحمة الله ويطمع في نيلها. وفي قوله مالك يوم الدين فيه الخوف، ويوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب. وفي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي أعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك. فهذه الثلاث هي أركان العبادة التي عليها مدار قيام إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد لا تقوم إلا على المحبة التي دل عليها قوله الحمد لله رب العالمين، والرجاء الذي دل عليه قوله الرحمن الرحيم، والخوف الذي دل عليه قوله مالك يوم الدين. وقد جمع الله أيضا بين هذه الأركان في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه. ثم قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر الحب والخوف والرجاء، وكذلك في قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذا يجب أن يكون العبد في عبادته وذكره لله تعالى جامعا بين هذه الأركان الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، ولا يجوز له أن يعبد الله بواحد منها دون باقيها، كأن يعبد الله بالحب فقط أو بالخوف فقط أو بالرجاء وحده، أو يعبد الله بالرجاء وحده أو بالخوف وحده. ولذا قال بعض أهل العلم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، أي من المرجئة، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وأعظم هذه الثلاثة الأركان وأجلها هو الحب، حب الله تبارك وتعالى الذي هو أصل دين الإسلام وقطب رحاه، والمحبة منزلة شريفة فيها يتنافس المتنافسون وإليها شمر المتسابقون، وهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون وروح الإيمان والعمل. ومن لم يظفر بالمحبة في هذه الحياة فحياته كلها شقاء وألم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أسبابا عظيمة جالبة للمحبة، فقال رحمه الله: إن الأسباب الجالبة للمحبة 10. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان وبالقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: فمن هذه الأسباب 10 وصل المحبون إلى منازل المحبة. ثم مع المحبة يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا راهبا إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع، إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها، وعند النعم والمسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه. إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب فالمؤمن الموحد ملازم في كل أحواله للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل السعادة. لكن يخشى على العبد من خلقين مذمومين: إما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله، أو يتجارى به الرجاء حتى يأمن من مكر الله وعقوبته. ومتى بلغت الحال بالعبد إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول الدين ومن أعظم واجباته. إن الخوف المحمود الصادق هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه أن يقع صاحبه في اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. والرجاء المحمود الصادق هو الرجاء الذي يكون مع عمل بطاعة الله على نور من الله. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا، منهمكا في الذنوب والمعاصي، يرجو رحمة الله بلا عمل،

ما أسأل أن يوفقنا وإياكم لتحقيق هذه المقامات العظيمة، مقام المحبة ومقام الخوف ومقام الرجاء، وأن يجعلنا ممن عبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يعيننا على تكميل ذلك وحسن القيام به، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فكه الذكر.
1: فكه الذكر.
0: فكه الذكر. برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فكه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.

يا صف جمهوري ومع مشروع الدول الاتحادية، أو الصف الآخر صف سلالي مناطقي عنصري إمامي.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ألوان الطيف معكم أصدقائي الصغار،
1: فيها القيمة الأخلاقية
0: وأخرى القصة الجميلة،
1: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
0: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
1: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
0: إخراج نصر الأغبس.
2: أعزائي الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألوان الطيف.
3: والبداية مع فقرة قيم أخلاقية، وسنتحدث عن آداب الكلام.
4: أعزائي الصغار، آداب الكلام من أهم الآداب التي يجب أن تتعلموها وتعملوا بها أيضا، لأنها دليل على التربية الصحيحة. ومن آداب الكلام الكلام بصوت مناسب يسمع الآخرين، وعدم المقاطعة، والصدق في الحديث، والتكلم بكلام مهذب، وعدم إفشاء السر، والقراء بثقة، والتواصل بالنظر مع من تحدثوهم، والتبسم أثناء الكلام، والإنصات للمتكلم. كل هذا يا أحباب الصغار من آداب الكلام التي يجب أن نلتزم بها.
2: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل وننتقل لقصة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. عنوان قصتنا اليوم ابنة الصياد، نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: يحكى أنه في قديم الزمان كان هناك صيادا فقيرا، وكان أبا لثلاثة بنات. كان يذهب كل يوم إلى البحر لإصطاد، ويأخذ معه واحدة من بناته لتساعده في الصيد. فكان تارة يأتي بأسماك كثيرة تكفيه هو وأسرته ويبيع منها، وتارة أخرى لا، يخرج الشباك فارغة تماما. وفي أحد الأيام اصطحب ابنته الصغرى لتساعده في الصيد، وحينما أخرج الشباك كانت مليئة بالأسماك. وفي المرة الثانية التي اصطحب فيها الفتاة للصيد كانت الشباك خالية تماما. فتحجبت الفتاة صغيرة وسألت أبيها: لماذا يا أبي لا تدخل الأسماك في الشباك؟ ففكر الصياد ثم قال لابنته: يا بنيتي، إن السمكة التي تنسى أن تسبح الله تقع في شباك الصياد. فسألت الفتاة أبيها: وهل تسبح الأسماك؟ قال لها: بالطبع يا ابنتي، كل المخلوقات تسبح بحمد الله، ولكننا لا نسمع تسبيحها. وفي المرة الثانية
0: التي اصطحب الصياد ابنته الصغيرة معه للصيد رزق بأسماك كثيرة، ففرح وطلب من الفتاة أن تضع الأسماك في الجوال المخصص لذلك. ففوجئ أن الفتاة قد أعادت جميع الأسماك للماء، فسألها: لماذا فعلت ذلك يا بنيتي؟ قالت له: إنها لا تريد أن يدخل إلى منزلهم شيء لا يسبح الله. فتعجب الرجل من ورع وتقوى الفتاة في هذا السن الصغير، وابتسم وأخذها وعاد إلى المنزل بجواله الفارغ، وهو يفكر من أين سيطعم عائلته. وحينما وصل إلى البيت وجد ابنته الكبرى تستقبله وتعطيه كيسا مليئا بالنقود الفضية. فتعجب وسأل الفتاة: من أين لك بكل هذا المال؟ فحكت له أن هناك رجلا مر بها وهي تطعم الطيور خارج الدار، فطلب منها شربة ماء فأعطته، فأخرج كيس النقود وأعطاها لها وأخبرها أنه هو حاكم المدينة.
1: فرح الصياد بحسن تربيته لبناته، وقد شعر أنه هو من تعلم درسا عن التوكل على الله وحسن الظن به، وأن الرزق بيده وحده.
2: انتهت قصة اليوم، فاصل ونذهب إلى فقرة معلومات مفيدة.

0: أهلا بكم من جديد. معلومات مفيدة سنتحدث عن شجرة البرتقال.
1: شجرة البرتقال من الأشجار دائمة الخضرة والتي لا تفقد أوراقها في فصل الخريف، عادة ما يبلغ ارتفاعها حوالي 25 قدما تقريبا، ولكن بعض الأشجار التي عاشت طويلا تنمو حتى تصل إلى أضعاف هذا الارتفاع. أزهارها بيضاء اللون ولها عطر جميل ومميز. للشجرة جذع واحد وتاج على شكل دائرة من الأغصان الرفيعة،
2: وأوراقها بيضاوية الشكل ولها رائحة طيبة، يصل طول الورقة حوالي 2.5 سم، وتكون مسننة قليلا، وتسمى ثمارها بالبرتقال أيضا، وتلك الثمرة لها غدد صغيرة في حفر على القشرة الخارجية، وتلك القشرة تحتوي على زيت. أما القشرة الداخلية فهي بيضاء وإسفنجية، ولون لب الفاكهة إما أصفر أو برتقالي أو أحمر، وهي عبارة عن أكياس بها عصارة محشوة بإحكام في أجزاء، وفي الغالب تكون مزودة بالبذور، ومن السهل تقسيمها إلى أجزاء منفردة. يوجد حوالي 600 نوع من أشجار البرتقال حول العالم. يوجد البرتقال الحامض، البرتقال الحلو، البرتقال الدموي، البرتقال البحري وهو نوع يسهل تقشيره، والبرتقال ذو السرة نوع لا يوجد بداخله بذور. تحتوي ثمرة البرتقال المتوسطة على 85 سعر حراري فقط، ولا تحتوي على دهون أو كوليسترول أو صوديوم، وهو مصدر ممتاز لكل من فيتامين جيم وألف، وبه مضادات أكسدة، ويحتوي على المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم. وكما تعلمون مدينتنا في مدينة مأرب الجميلة يزرع فيها أشجار البرتقال.
1: انتهت فقرة معلومات مفيدة، وانتهت أيضا حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

فأحس أني قرب ربي فأحس أني قرب ربي قرب مولاي الحبيب. يتقبلوا بالشكوى ويمسحوا بالرضا

0: وصدى الوزير.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب تقدم
3: قادرون،
2: برنامج يومي يسلط الضوء على ضحايا الألغام ومخلفات الحروب،
3: يناقش همومهم ويتلمس احتياجاتهم وينقل جزءا من معاناتهم.
2: قادرون،
3: من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
2: إشراف برامجي
3: مبخوت السيفي،
2: إشراف عام
3: علي الحواني.
2: قادرون،
3: من إخراج
2: مجاهد بن سليم.
4: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في هذه الحلقة قبل الأخيرة من برنامجكم قادرون، والتي نبثها لكم من هنا من مخيم الخلائط بوسط وادي عبيدة في هذه المديرية الشامخة، وفي هذا المكان الممتلئ بالنازحين الذين لا شك لديهم الكثير من المعاناة. مستمعينا الكرام، خلال حلقات هذا البرنامج تابعنا وإياكم الكثير من القصص التي حكاها لنا ضحايا الألغام ومخلفات الحروب، تلك المعاناة الكبيرة التي واجهوها خلال فترة إصاباتهم وفترة معالجتهم، ولا زال بعضهم يعاني إلى الآن رغم مرور 10 سنوات على إصابة بعضهم. مستمعين الكرام، أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب أيضا بمتابعينا مشاهدي قناة إذاعة مأرب على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم، وأنوه إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. تابعونا. مرحبا بكم إلى فقرة ضيف الحلقة مستمعينا الكرام في هذه الحلقة ووسط هذا المخيم النائي والبعيد عن الأضواء، مخيم الخلائط في وسط مديرية الوادي. يسرني أن أرحب بضيفتي العزيزة في هذه الفقرة الشبلة مريم يحيى مشطر من مديرية مجزر بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا بها مريم. السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: شهر مبارك وخواتم مباركة، وكل عام أنتم بخير
6: على الجميع إن شاء الله،
5: وعيد مبارك مقدما لعلها يوم أو يومين تفصلنا عن العيد.
6: مبارك إن شاء الله.
5: في البداية عرفينا وعرفي المستمع الكريم والمشاهد الكريم أيضا عن نفسك.
6: مريم يحيى عبد الله مشطر، مديرية مجزر محافظة مأرب، الأصابة باللغم.
5: طيب، أنت من ضحايا الألغام في مديرية مجزر، والتي دخلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية وزرعت الكثير من الألغام وتركت أيضا كثيرا من مخلفات الحروب والعبوات. متى كانت إصابتك وأين كانت؟
6: كانت إصابتي في عام 2018.
5: كيف تمت هذه الإصابة إن كنت؟
6: خرجنا أنا وأختي مع الغنم، بعدين لقينا العبوة ودقت بها أختي، بعدين أختي ماتت وأنا جلست جريحة، وجاء أخوي وعيال خالي شلوني باي وجلسنا مع الطريق حوالي 5 ساعات.
5: طيب أثناء هذه أثناء الانفجار مريم، هل شعرتي بشيء؟ هل أحسستي بشيء ووجدتي شقيقتك تسقط أمام عينيك؟
6: يعني شعرت أنا أني ما عاد أستطيع.
5: هل فقدت الوعي؟
6: فقدت الوعي شوية بس. يعني
5: كنت تشاهدي أختك أثناء سقوطها إثر هذه العبوة المتفجرة؟
6: نعم، كنت أشوف أختي يوم تفجر فيها العبوة.
5: طيب كم كانت تبعد هذه المسافة بينكم بين المرعى وبين البيت؟
6: يعني بعيد شوية.
5: هل كان مرعى مألوف دائما ترعوا فيها الأغنام، أم أنكم دخلتم إلى مكان لا توجد فيه أو لم تكونوا متعودين أن تذهبوا إليه؟
6: لا مكان يعني قد احنا فيه واصل.
5: إذن مستمعين الكرام، كما تابعتم في بداية هذه القصة المليئة بالأحزان، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجر هذه الأسرة بفقد إحدى بناتها، وكذلك أيضا بإصابة البنت الثانية وهي ضيفتنا في هذه الحلقة. مرعا مألوف تذهب إليه الراعيات والرعيان، يذهبون إليه بأغنامهم ويتجهون باستمرار في عادتهم لرعي أغنامهم، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن تلك الأماكن قد زرعت بالألغام وأيضا وضعت فيها العبوات بأشكال مموهة، بحيث أن الأطفال ينجذبون إليها فيحاولون الاقتراب منها ويعبثون بها. كانت مريم إذن مع شقيقتها رحمها الله وعظم الله أجر أسرتها، رأت هذه العبوة، اقتربت منها وأمسكت بها فانفجرت مباشرة، وكانت النتيجة ولا حول ولا قوة إلا بالله هي إصابة، هي سقوط آمنة يحيى مشطر شهيدة على يد هذه الميليشيا الإجرامية التي زرعت لها هذه العبوة الناسفة، وكذلك إصابة شقيقتها مريم ضيفتنا في هذه الحلقة. طيب مريم، بعد الانفجار وبعد أن بدأت تركزي قليلا وتري الحدث، بماذا شعرت أمامك؟ ما الذي لاحظته؟
6: شفت أنا أختي يوم هي ميتة، حاولت أني أقرب منها أمسكة، بعدين ساعة أشعر بالتعب وساعة ما عاد أتعب.
5: طيب آمنة استشهدت مباشرة أم أنها كانت جريحة؟
6: يعني استشهدت مباشرة.
5: ما عاد أدركتها شو أنت تقتربي منها، ما عاد شفتيها خلاص قد ماتت؟
6: يوم قربت منها يعني شفت أن قد هي ميتة.
5: طيب خلال هذا الحادث المؤلم الذي نسأل الله أن يصبركم على فراق شقيقتكم، هل فقدت جزء من أطرافها أيضا إضافة إلى أو قبل وفاتها؟
6: نعم، إيدها يعني تقطعت، بعدين يعني إن شاء الله في جسمها كامل.
5: إذن سبقتكم إلى الجنة هذه الطفلة البريئة التي خرجت لترعى مع شقيقتها، وكانت هذه هي النتيجة. مريم، أختك آمنة، وهل كانت أكبر منك أم أصغر؟
6: أكبر مني.
5: طيب عندما أسعفوكم، من أول من سبق لإسعافكم وإلى أين تم نقلكم؟
6: أول ما أسعفنا أخوي وعيال خالي، بعدين رحبنا إلى مستشفى الهيئة، جلسنا 8 أيام ورحبنا سيئون، خرج الشلوف من عيني ورجعنا البيت.
5: بالنسبة لك، هل عندما وصلت إلى الهيئة هل رأى الأطباء أن العين قد ذهبت تماما، أم أنهم أعطوك أمل أنه بالإمكان أنك تبصري مرة أخرى بهذه العين، العين اليمنى؟
6: هي قد أبعدت تماما،
5: يعني ما عاد لا أزال الشظايا فقط حتى ما تألمك؟
6: أيوة.
5: طيب عندما وصلتم إلى سيئون، كيف تلقيتم العلاج في تلك المنطقة؟
6: يعني العلاج ما بسوى في الهيئة وسيئون، في الهيئة يعني ما هو طبيعي، سيئون طبيعي.
5: ايش فعلوا لك في سيئون؟
6: اخرجوا الشلوف من عيني وودوا لي يعني مضاد للحمى وكل شيء، وركبوا عدسة
5: صناعية.
6: ايوه،
5: يعني للتجميل فقط، لكن انت ما تشوفيش بها؟
6: لا ما اشوف بها، بس يعني بالله تجميل.
5: طيب مريم، بالنسبة للتعليم، في صف كم كنت اثناء تلك الاصابة واين انت الان؟
6: كنت في صف ثاني والآن سادس.
5: هل توقفت عن التعليم؟
6: نعم.
5: كم؟
6: 2 سنين.
5: إذا توقفت 2 سنين عن التعليم ثم عدت من جديد. خلال عودتك إلى المدرسة كيف كانت مشاعرك وأنت تعودين من جديد إلى مدرستك في منطقتك وتمارسين هوايتك أيضا، وكذلك أيضا من خلال عودتك للمدرسة كيف استقبلتك المدرسة ومدى تعاونها معك؟
6: يعني أني ما عاد أشوف مثل ما أنا كنت أشوف من أول.
5: راعوا ظرفك هذا الطارئ؟
6: ايوه يعني اذا الان مدرسين ما عادي الا شيء ناقص واجب ولا شيء عادي ما عادي يحملوني عليه.
5: طيب متى انتقلتم من منطقتكم في مديرية مجزرة الجدعان وانتقلتم إلى هنا إلى مخيم الخلايط؟
6: 2020،
5: يعني بعد الحادثة بسنتين.
6: نعم.
5: نستطيع أن نقول أنك عدت إلى المدرسة هنا ولم تعود إليها في البلاد.
6: نعم.
5: طيب مريم، الآن بعد مرور هذه السنوات من 2018 إلى الآن 6 سنوات، كيف تشعرين عقب هذه الإصابة و ما مدى الآلام التي ما زالت تحدق بك إثر هذه الإصابة؟
6: يعني أشعر ألم في عيني والبصر، أشعر أنه قليل.
5: رغم تلك المعاناة والآلام التي مررت بها، لا شك أنك أيضا بعزيمتك وبإيمانك بالله سبحانه وتعالى استطعت أن تعودي من جديد إلى دراستك، وأيضا أن تعيني والدتك في أمور المنزل، وتجاوزت الكثير من الصعوبات، لم تستسلمي لهذه الإعاقة، أليس كذلك؟
6: نعم، يعني نصبر على مادة الله.
5: إذن جميل جدا، وتلك المعنويات العالية هي ما رأيناها أيضا في كثير من الضحايا، رغم آلامهم ورغم معاناتهم، فالإيمان العميق الموجود لديهم وكذلك أيضا صبرهم ودور أسرهم في تشجيعهم لا شك أنه ساهم كثيرا في تلقيهم لهذه البلاء، لهذا البلاء الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به، وقدروا أن ينهضوا من هذه الأزمات من جديد، وعاد من عاد منهم إلى مدارسهم كما تابعتهم، ومنهم بطلة هذه القصة مريم يحيى مشطر، والتي عادت عقب سنتين من توقفها عن الدراسة إلى مدرستها من جديد وبدأت تمارس حياتها بشكل طبيعي رغم المعاناة ورغم الآلام. أعود إليك مريم، بالنسبة للعين، ما الذي تتمنيه وما الذي تطمحين أن يحصل لك من معالجة؟
6: الآن أتمنى أن تجينا من الظلمات أول شيء تسفرني إلى خارج أعالج عيني.
5: لا شك أن تلك الجهود ستكون مشكورة ومحمودة، بالذات أن عمليات زراعة العيون ناجحة، ولا شك أيضا أنك ممن يطمحن إلى أن تعود إليهن أعينهن التي فقدناها خلال هذه الحرب الظالمة التي اجترتها ميليشيا الحوثي الإجرامية على كل البلاد وفي كل أطراف محافظة مأرب بالذات، وبالذات في مديرية الجدعان ومنها مديرية مجزر. إذن بإذن الله أن تلقى ويلقى ندائك هذا استجابة إنسانية من قبل الجهات الداعمة وكذلك الجهات المختصة، فمريم شبلة تستحق التعاون والوقوف والمساندة، لعل نظرها يعود كاملا من جديد من خلال عمليات زراعة العيون والتي تنجح في كثير من الدول التي تقدم فيها الطب بشكل متطور. مريم، نعود إليك، ما هي رسالتك للأطفال الذين قد ربما يرون أجسام غريبة أو عبوات في أي مكان في مراعيهم أو في ملاعبهم؟
6: يعني أنصحهم إلى شافوا أي ملعبه بعد ما كرح باللغم أنصحهم أنهم لعاد يقربوها.
5: هل قدرت توصل رسالتك لزميلاتك وزملائك في المدرسة أنه أي جسم غريب أي حاجة مشبوهة ما يقتربوا منها ولا يعبثوا بها، وقلت لهم يعني أنه أنا واحدة من هؤلاء الضحايا الذي راحوا إثر هذه العبوات الناسفة؟
6: نعم.
5: إيش كنت تقول لهم؟
6: أقول لهم أي شيء تشوفه غريب من الأجسام لا تلمسه.
5: مريم، نعود إليك وأنت هنا في هذا المخيم ونحن نسمع ما شاء الله أصوات الأغنام معكم، وأنت ترعين، عدت إلى ممارسة هوايتك وكأنها أصبحت لديك هواية كبيرة في الرعي، كيف تعيشين حياتك في هذه الفترة؟
6: يعني في أيام دراسة أروح أدرس بعدين أرجع وأروح أرعى الغنم.
5: على ذكر الأغنام، نسأل الله أن يبارك لكم فيما آتاكم، هل خلال تلك الإصابة أيضا وبعد سقوط شقيقتك هل تأثرت أيضا بعض الأغنام؟
6: نعم.
5: سمعت قصص من جيرانكم أيضا سقوط ضحايا سواء رجال أو نساء أو أطفال أو حيوانات؟
6: نعم، نسمع بها إلى قريب.
5: حبذا لو تذكرين بعض المشاهد التي حدثت عندكم في نفس المنطقة وفي نفس الأيام في نفس الفترة.
6: يعني بعض جيراننا تصيبهم الغام، لكن حد يموت وحد ما يموت.
5: طيب ما هي رسالتك للجهات المختصة وبالذات أيضا الجهات الداعمة ومنها مشروع مسام الذي قام بجهود كبيرة جدا في تطهير كثير من الأراضي اليمنية ومنها أيضا بعض كثير من الأراضي في محافظة مأرب ومنها أيضا في مديريات في بعض مديريات الجدعان؟ ما هي رسالتك لهم؟
6: نشكرهم على ما يعاونونا به.
5: إذن مريم يحيى مشطر من الشبلات الصغيرات اللواتي يخرجن إلى مراعيهن بكل ثقة وأمان لم تكن تعرف إطلاقا مستمعينا الكرام ومشاهدينا مشاهدي قناة إذاعة مأرب على اليوتيوب لم تكن تعرف هذه الطفلة قبل هذه الست سنوات لم تكن تعرف حين خروجها إلى مرعاها أن ذلك المرعى أصبح ملغوما وأصبح أيضا مليئا بالعبوات المتفجرة التي تستهدف حياة الأبرياء والتي كان ضحية هذه العبوة إحدى شقيقتها التي كانت ترعى معها إضافة إلى إصابتها هي أيضا بفقد عينها اليمنى. نسأل الله لها العافية والشفاء ونسأل الله أن ينتقم من هذه الميليشيا الإجرامية التي استهدفت أكثر ما استهدفته في الأراضي اليمنية الأطفال والنساء بشكل خاص وكأنه إرادة لدفن المستقبل والحاضر وليس فقط دفن الماضي والانتقام كما تدعيه من الجيش الوطني أو المقاومة الشعبية. ف أكثر من 70% من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب في كل أرجاء اليمن هم من الأطفال والنساء وكذلك أيضا نسبة من الحيوانات التي تمر فوق هذه العبوات والألغام. إذن قصة مريم كما سمعتها مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من الحلقات الأخيرة في شهر رمضان المبارك وفي موسمنا الثاني من برنامج قادرون هي قصة مليئة بالأحزان والآلام ولكنها أيضا مليئة بالصبر والثبات ورباطة الجأش والقدرة على التحمل وضرب أروع الأمثلة في تقبل قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. نسأل الله أن يعافي ضيفتنا العزيزة مريم يحيى وأن يجبرها ويعوضها عن ما فقدت من عين وأن ييسر أيضا الفاعلية الخير والجهات الداعمة التي تعينها وتعين أسرتها على السفر إلى الخارج لتتمكن من زراعة عين تبصر بها ويعود النور إلى عينها من جديد كما أن النور مليء وهو نور الإيمان في قلبها الذي جعلها تعيش هذه الفترة وهي متفائلة وعادت إلى مدرستها من جديد وتحاول أن تمارس حياتها بشكل طبيعي. في الختام مريم نشكر لك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق وبإذن الله أنك تتغلبين على كل هذه الصعوبات والمعوقات.
6: شكرا لكم على زيارتنا إلى هذا المخيم.
5: إذن كما سمعتم مستمعين الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان وكذلك مشاهدي قناتنا على اليوتيوب كما سمعتم قصة الطفلة مريم طفلة الأمس وشبلة اليوم والتي رغم 6 سنوات من المعاناة منذ إصابتها في منطقتها بمديرية مجزر الجدعان محافظة مأرب إلى اليوم وانتقالها إلى مخيم الخلايط هنا في مديرية الوادي رغم كل تلك المعاناة عادت مريم من جديد إلى مدرستها و استطاعت أن تتخلص من الكثير من الصعوبات والمعوقات رغم كل الآلام إلا أنها مع ذلك أيضا تتمنى أن تعود من جديد لتبصر بعينها اليمنى والتي أصبحت اليوم مجرد عين صناعية للزينة. نتمنى أن يجد نداؤها الإنساني قلوبا رحيمة وأن تكون هذه القلوب سواء في الجهات المختصة أو الجهات الداعمة أو فاعلي الخير الميسورين أن يقفوا مساندين لهذه الشبلة فيساندوها لتتمكن من السفر إلى الخارج لتعود بإذن الله سبحانه وتعالى بعينين كما كانت قبل هذه الإصابة من قبل ميليشيا الحوثي الإجرامية التي زرعت لها ولشقيقتها تلك العبوة الناسفة في مرعاها الذي ألفته كثيرا وأحبت أغنامها وهي تسير بين تلك الوديان والأماكن ترعى أغنامها بكل أمن وأمان. لم تكن تعلم يوما أنه سيأتي اليوم الذي تنفجر عبوة أخذة روح أختها من جوارها وأخذة منها إحدى عينيها. في الختام مريم نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق وبإذن الله سبحانه وتعالى أن يتم الله عليك العافية والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: إن شاء الله بإذن الله. نشكركم لزيارتكم إلى هذا المخيم.
5: مستمعينا الكرام، قبل أن نختم هذه الحلقة، هدية الحلقة عبارة عن مبلغ نقدي مقدم من مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، نقدمه هنا في مخيم الخلائط للنازحين في مديرية الوادي لضيفتنا في هذه الحلقة الشبلة مريم يحيى مشطر من مديرية مجزر محافظة مأرب. شكرا جزيلا لها ولكم، وشكرا جزيلا لأسرتها التي نتمنى أن يأتي عليها العيد في عافية وسلامة ورخاء وأمان بعد أن عانت كل هذه المعاناة. نسأل الله أن يعود عليهم العيد بالعافية والسلامة والتوفيق والسعادة. في الختام مريم، عيد مبارك، وكل عام وأنت وأسرتك وكل اليمنيين بخير وعافية.
6: على الجميع إن شاء الله.
5: إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، والتي نختمها هنا في مخيم الخلائط التابع لبعض نازحي مديريات الجدعان هنا في وسط مديرية الوادي. في ختام هذه الحلقة شكرنا الجزيل لكم لحسن المتابعة والإصغاء، كما أننا نشكر أيضا أسرة الطفلة مريم مشطر، ونتمنى لهم التوفيق والسعادة وعيدهم مبارك وكل عام والجميع بخير. نشكر راعي البرنامج مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، كما نشكركم أنتم لحسن الاستماع والإصغاء. لكم في الختام تحية عطرة مني أحمد الجبري، ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من البث الإلكتروني رشيد المليكي، ووثقها لكم صوتا وصورة محمد فهيد، وهي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. حتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
3: كنتم مع
2: برنامج قادرون
3: من إخراج
2: مجاهد بن سعد.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق.

دنيانهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي تتخرس أصواتهم صيحتي تتخرس أصواتهم صيحتي تتخرس أصواتهم صيحتي على الشعب

قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

على قبضة إصراري سيف ناكل جباري على قبضة إصراري سيف ناكل جباري على قبضة إصراري سيف ناكل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا

0: الأسرى آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي، فتخرس أصواتهم صيحتي، فتخرس أصواتهم صيحتي، فتخرس أصواتهم صيحتي. أنا الشعب عاتي.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: إذاعة مأرب، منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.
5: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
6: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي نحاول من خلاله شرح الأمثال ومفرداتها ومعانيها. مستمعي الكرام، سنستعرض وإياكم مجموعة من الأمثال، نفك المفردات، نبحر في المعاني، ونكتشف متى يضرب المثل. كل هذا بعد الفاصل.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. نبدأ وإياكم هذه الحلقة مع كلمة مشهورة هي شبيهة للمثل، يقولون فلان وفلان سله راس، هكذا يقول المثل سله راس. ما الذي يعني هذا الوصف؟ المثل يفكك الجنبية إلى جزئين. الجنبية اللي هي التراث الشعبي المعروف الذي يلبسه اليمنيين هي من جزئين، سله راس، لا غنى لأحدهما عن الآخر. لا يمكن أنك تأخذ راس من غير سلة، ولا يمكن أنك تستلب بالسلة من غير راس. سله راس، السلة مستمعي الكرام هي النصل الحديدي للجنبية، والرأس هو مقبض الجنبية. في موروثنا الشعبي اليمني، الجنبية إضافة إلى كونها سلاح فهي أيضا ميزان للرجولة وعنوان للهيبة. عندما تقول سله راس فنحن نصف كمال الشيء وجودته، فالسلة تعني حدة وإتقان وجودة في الصنع، فهناك جنابي تشتهر بصانعيها من الحدادين لأن أعمالهم رائعة جدا. والراس يعني متانة وفخامة، فهو متين وثمين وواكي لا يلين، سواء في الاستخدام أو الشدة، وهذا الشيء معروف. إن مقابض الجنابي تختلف في أنواعها من حيث القوة والقيمة، ولهذا المثل ربط بين هذا الجزئين، سله راس فلان وفلان، من حيث علاقتهم، من حيث متانتهم، من حيث أيضا ممكن أن تضرب للشيء إذا اكتمل معناه. يقولون سله راس، إذا شفت مبنى يعني مكتمل البناء وجميل جدا تقول ما شاء الله سله راس، لا يمكن يعني أنه فيها شيء معيب. هكذا يضرب المثل أو تقال الكلمة سله راس. أيضا يضرب هذا في مقام المدح، حين تجتمع صفتان حميدتان في شخص واحد، أو يكتمل مشروع براعة هذا الشخص أو تنفيذ أي مشروع وفخامة المظهر، يقولون ما شاء الله فلان سله راس مكتمل. إذن سله راس تضرب لاكتمال شيء أو لاكتمال الصفات في الشخص. هكذا هو المثل. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد في رحلتنا ما وراء المثل. ننتقل من عالم الهيبة والصلابة في السلة والرأس إلى عالم الجمال، إلى عالم الأصالة، حين يصف أهلنا المرأة التي تجمع بين جمال المظهر وبين رفعة المنبت والنسب، يقولون خد وجد، هكذا يصفون القدامى، يصفون المرأة، مرأة يعني مرأة فلان خد وجد. فالخد هو الوجنة، وهو يرمزون بها إلى الجمال، يقولون فلان متزوج امرأة ما شاء الله خد وجد. فالخد هنا رمز إلى الجمال، وهي الوجنة، هي المنطقة الموجودة تحت العينين، أي جانب الوجه، وهو ما جاوز دائما العين، يكون بجوار العين إلى منتهى الشدق، وهو في المثل كناية عن نظارة الوجه وجمال الظاهر. والجد إشارة إلى العراقة وطيب الأصل، وهو هنا ميزان للكمال الاجتماعي، خد وجد. ويضرب هذا المثل للثناء على من حاز الحسن من طرفيه، جمال الشكل وأصالة النسب. إذن مستمعي الكرام، فاصل قصير ونعود وإياكم لاستكمال هذه الحلقة، لا تذهبوا بعيدا.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا ننتقل وإياكم إلى مقال آخر أو مثل آخر أو مقولة مشهورة أخرى. يقولون النقا بقى، النقا بقى، والمثل من كلمتين فيها جناس وسجع، النقا بقى. نختم يعني هذه الحلقة بهذا المثل، وهي فلسفة التعاملات في كلمتين، النقا بقى. والنقا هو صفاء السريرة والبعد عن المكر، أما البقى فيقصد به الاستمرارية والذكر الحسن. هذا المثل هو دعوة للشفافية، فما بني على الحق والصدق هو وحده الذي يصمد أمام تقلبات الزمن، النقا بقى. نعم، يضرب هذا المثل للحث على النزاهة في المعاملات وفي العلاقات، والابتعاد عن العيوب، عن الخداع، كما يساق لمن أراد أن يكسب. دائما ود الناس لا يأتي إلا بالنقا، بالثقة على المدى البعيد، فهو دعوة صريحة للابتعاد عن أساليب المكر. يجب أن تكون نقيا صافيا في معاملاتك، لأن دائما الغدر عواقبها على صاحبها وخيمة، ودائما تجعله مهزوزا أمام الآخرين. إذن النقا بقى، إذا كنت نقيا في تعاملاتك ستبقى دائما، حتى وإن مت سيبقى ذكرك، لأنك دائما نقي صافي. النقا بقى.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني.
2: نشرة التاسعة مساء من إذاعة مأرب، إذاعة الجمهورية اليمنية، نبدأها بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الإغرادة يلتقي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وزير الدفاع يترأس اجتماعا موسعا للقيادات العسكرية في مأرب. جامعة إقليم سبا تبحث مع وزير التعليم العالي الأردني لتطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كريستيان شيبولا لمناقشة الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية. وخلال اللقاء الذي حضره رئيسة مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن أميرة كاديد، استعرض العرادة الأوضاع الإنسانية التي تشهدها محافظة مأرب في ظل استمرار تدفق النازحين من مختلف المحافظات، وما يشكله ذلك من تحديات متزايدة على الخدمات الأساسية والبنية التحتية. كما ناقش اللقاء وجه التعاون القائم بين السلطة المحلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وآليات تعزيز التدخلات الإنسانية في القطاعات ذات الأولوية. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالدور الإنساني الذي تطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وجهودها في تنفيذ المشاريع والبرامج ودعم وإنجاز الملف الإنساني المتعلق بالأسرى والمحتجزين، وجهودها المستمرة في تسهيل عمليات التبادل الأسرى بين الأطراف وما تقدمه من خدمات إنسانية تسهم في لم شمل الأسر والتخفيف من معاناة الآلاف الأسر من مختلف المحافظات. وأكد عضو مجلس القيادة أهمية مواصلة هذه الجهود الإنسانية وتعزيز التنسيق لإنجاح المبادرات الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين على قاعدة الكل مقابل الكل وفقا للمبادئ الأممية والقانون الدولي الإنسانية. وجدد العرادة تأكيده الاستعداد التام لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل أعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتدخلاتها على مختلف الأصعدة. من جانبها أكدت رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحرص على مواصلة العمل الإنساني وتعزيز الشراكة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق الاستجابة الفاعلة للاحتياجات الإنسانية ويسهم في تخفيف معاناة المواطنين. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيل اليوم اجتماعا موسعا في محافظة مأرب، ضم مساعدي وزير الدفاع والمفتش العام ورؤساء الهيئات ومدراء وقائدي المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة وأركان المنطقة العسكرية الثالثة لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية ومتطلبات المرحلة الراهنة. وفي مستهل الاجتماع رحب وزير الدفاع بالقيادات العسكرية التي نالت مؤخرا ثقة القيادة السياسية متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم والإسهام في تعزيز الأداء المؤسسي للقوات المسلحة. واستمع وزير الدفاع إلى إحاطات من رؤساء وهيئات أو من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وقادة المناطق حول سير الأداء وتنفيذ المهام وأبرز التحديات والاحتياجات الميدانية والإدارية، موجها بالعمل على معالجتها وفقا للإمكانات بما يسهم في رفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها. وأكد الفريق العقيلي أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار، مشددا على أهمية ترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح العسكرية ورفع مستوى الجاهزية القتالية في مختلف الجبهات لمواجهة أي طارئ. وأشاد الوزير العقيلي بالجهود التي تبذلها قيادات الهيئات والدوائر العسكرية لتنفيذ مسار الإصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية مثمنا بصورة خاصة ما أنجزته هيئة القوى البشرية في مشروع توحيد قاعدة بيانات منتسب القوات المسلحة وما حققته من تقدم ملموس في هذا الملف، مؤكدا أهمية استكمال المشروع لما يمثله من ركيزة أساسية لتعزيز العمل المؤسسي. كما ناقش الاجتماع عدد من القضايا المتعلقة بالسياسات العامة والاستراتيجيات العسكرية واتخذ جملة من التوجيهات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الأداء ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات والتشكيلات العسكرية بما في خدمة القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها. أعربت وزارة حقوق الإنسان عن إدانتها واستنكار الشديدين للجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق أطفال قرية الريبي بمنطقة حجر في محافظة الضالع. جرى انفجار مقذوف من مخلفات الحرب والألغام التي زرعتها الميليشيات ما أسفر عن استشهاد 5 أطفال وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها أن المعلومات الأولية أكدت أن الانفجار أسفر عن استشهاد الأطفال وعلي محمد علي 13 سنة وإيهام وليد عبد السلام 4 سنوات وأنغام وليد عبد السلام 5 سنوات ومالك عماد حسن 11 سنة واليمامة رضوان علي 7 سنوات. كما أسفر الحادث عن إصابة الأطفال آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، هم عينان شفيق علي محمد 11 سنة وفاروق شرف عبد الواحد 13 سنة ومأمون غسان ناصر عبد الله 11 سنة ومحمد غسان ناصر عبد الله 13 سنة وإبراهيم محمد صالح رميمة 13 سنة وعمار ياسر عبد الله مسعد 12 سنة ومريم وليد عبد السلام 7 سنوات وصفت حالتهم بالخطيرة. وقالت الوزارة في بيانها أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أبشع المآسي الإنسانية التي ما تزال تحصد أرواح الأطفال العربية في اليمن، مؤكدة أن استمرار ميليشيات الحوثي في زراعة الألغام والمتفجرات في المناطق المدنية وترك مخلفات الحرب القابلة للانفجار بين السكان ما يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وحملت الوزارة ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن الآلاف من الضحايا الذين سقطوا جراء الألغام ومخلفات الحرب في مختلف المحافظات، داعية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والطفولة إلى الاضلاع عن مسؤوليتها واتخاذ خطوات أكثر حزما إزاء الجرائم الناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب التي تواصل حصد أرواح المدنيين في اليمن، وتعزيز برامج نزع الألغام ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المدنيين وإنصاف الضحايا ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب. بحث نائب رئيس جامعة إقليم سبا لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال في العاصمة الأردنية عمان مع وزير التعليم العالي والبحث العملي في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عزمي محفظة آفاق التعاون بين جامعة إقليم سبا ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية وفقا لاتفاقية التعاون بين وزارتي التعليم العالي في البلدين الشقيقين. وخلال اللقاء قدم الدكتور الرمالي وزير التعليم العالي الأردني عرضا من أبرز إنجازات جامعة إقليم سبا وبرامجها الأكاديمية والتطويرية وما حققته من تقدم ونمو خلال فترة زمنية وجيزة، إلى جانب رؤية المستقبلية الرامية لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتوسيع حضورها الأكاديمي وشراكاتها مع مؤسسات التعليم العالي العربية وفي مقدمة مؤسسات التعليم الأردنية والاستفادة من تجاربها العريقة. كما أحاط نائب رئيس جامعة إقليم سبا ووزير التعليم العالي بنتائج زيارته عدد من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الأكاديمية والتدريبية، شملت هي اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة وجامعة البلقاء التطبيقية والمعهد الوطني للتدريب وتأهيل المدربين وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية. وقد أكد وزير التعليم العالي الأردني على متانة العلاقات الأكاديمية والعلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين وحرص وزارته على تعزيزها وتوسيعها، مشيدا بالإنجازات التي حققتها جامعة إقليم سبا خلال 10 سنوات من عمرها وباتت صرحا أكاديميا ينظر له بإعجاب. كما أكد الوزير الأردني استعداده تقديم كافة الدعم والتسهيلات لجامعة إقليم سبا لنشر شراكاتها وتعزيز علاقاتها مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية والاستفادة من الفرص المتاحة للاستفادة من التجارب الأكاديمية وبناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية وتعزيز حضور الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الأراضي يلتقي اللجنة الدولية رئيس الصليب الأحمر. وزير الدفاع يترأس اجتماع موسع للقيادة العسكرية في مأرب. جامعة إقليم سبا تبحث مع وزير التعليم العالي الأردني تطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية. ختام نشرة تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل من التحرير وإدارة الأخبار سيف النقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. في أمان الله.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: إذاعة مأرب تقدم إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
2: المستمعون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم وطابت بها شذرات تفوهكم. أرحب بكم في الحلقة 12 من برنامجكم إضاءات، فأهلا بكم.

المستمعون الأكارم، نطلع عليكم في هذه الحلقة من نافذة المفردة المضاءة والمعاني الوضاء، ومنها كندرة. الكندرة في مأرب وخاصة مناطق الجبال بضم الكاف وسكون النون وضم الدال تسمية لما يحتذى به أو يلبس في الرجل، بحيث تدرج فيه الرجل إدراجا فيحتويها من المقدم حتى مؤخرة الرجل مغطيا لها، والجمع كنادر. وتكندر يتكندر تكندرا وتكندارا، فهو مكندر ومتكندر، أي لبس الكندرة وهي الحذاء، وكندر رجله ألبسها، وتسمى دواحق أيضا في لهجة مأرب. وهذه التسمية أي الكندرة جاءت من التركية قندرة وقندورة، كما جاء عند الدكتور فنيان بادي عبد الرحيم. وقال الدكتور أحمد عيسى هي كلمة تركية مأخوذة عن اليونانية بمعنى حذاء. ورأي آخر لرشيد عطية يقول أن الكندرة في الأصل نوع من ملابس العرب نقلها العامة إلى الحذاء. وقال المرتضى الزبيدي هو دخيل ليس بعربي. كذلك من المفردات كولة. الكولة بضم الكاف وسكون الواو وفتح اللام هنا في مأرب تعني كل ما ارتفع عن سطح الأرض ويكون أعلاه منبسط، كما تعني الأكمة المنبسطة، والجمع كولات. وهناك مناطق في مأرب تسمى الكولة كما في مديرية الوادي، وهي منطقة رملية مرتفعة تشبه الكولة أو الأكمة في الجبال. وهناك قرى ومناطق في اليمن تسمى بالكولة، وهي عربية فصحى جاءت من كيلة وكيولة. قال ابن منظور الكيول ما أشرف من الأرض تقوم فوقه فتنظر ما يصنع غيرك. وعند الزبيدي قال والأكول النشر من الأرض شبه الجبل والجمع أكوال، وهو ما يتطابق مع مجيئها في اللهجة، إلا أنها في اللهجة مؤنثة. وفي نوادر الأعراب الأكاول نشوز من الأرض أشباه الجبال.

كذلك من المفردات كوش. التكويش في اللهجة عن الاستيلاء على الشيء والاستحواذ عليه وأخذه والاختصاص به دون الغير. قال صاحب المحكم: تقول فلان كوش على الحاجة كلها، أي اختص نفسه بها، وهذا الفعل غير موجود في العربية، وهو في السريانية كشا، أي جمع الشيء ولمه وكومه وكوره وركمه. وقال رشيد عطية: أصلها سريانية. كذلك من المفردات كير. الكير بكسر الكاف في مأرب يعنون به المكان الذي يوضع فيه كل ما هو حديدي لتسخينه وتشكيله كما يريد الحداد، ليصنع القدوم والموس والنصال والسحب وغيرها، وهو يستخدم لنفخ الفحم لإشعالها حتى تصير جمرا. وكان قديما أفضل الفحم هو السمر والقرض.

وهو أيالكير أفضل من الوسائل الحديثة في تسخين الحديد وإلانته وتشكيله، والأدوات المصنوعة بالطريقة القديمة أجود وأقوى كون الوسائل الحديثة تعتمد على آلة نفخ كهربائية. ومن الأمثال الشعبية من قارب الكير يحرقه ولا يصاب من غباره، وهو مثل يضرب في مقاربة الشر أو الشرير الذي لا ينال خيره، وهو تشبيه له بالكير، فكل من جلس بجواره فقد تطير شرارة تحرق جسمه أو ثيابه أو يشم ويعاني من غبار رماده الناتج من عملية نفخ الكير. وأفضل الجناب القديمة كانت تصنع من قبل الحدادين من الحديد الهندوان، كانت تشكل من هذا الحديد بعد أن يضعه الحداد في الكانون أي في الكير، ويشب الجمر بالكير ويشكل ذلك بعد أن يحمر الحديد ويصير لينا، ثم يقوم بتبريده بماء خاص لمدة، وذلك لإكسابه صلابة ومتانة. وكان الكير يصنع من الجلد وغيره. والكير اسم كما قال أهل اللغة، قال صاحب قصد السبيل: الكير رق ينفخ فيه الحداد، فارسي معرب. وفي الحديث الوارد في الصحيحين وسنن ابن ماجة ومسند أحمد: المدينة كالكير تنفي خبثها. وقال رشيد عطية: الكير مجمرة الحداد، وهو فارسي معناه القبر. وكير الحديد يكيره تكييرا فهو مكير، والحداد مكير له. وقال المرتضى في تاج العروس: الكير زق ينفخ فيه الحداد، أو جلد غليظ ذو حافات. وكذلك قد يكون مبنيا من الطين، والجمع أكيار وكيرة. ولم يبين أصحاب المعاجم أنه من غير العربي سوى الباحثين المذكورين، وهم يضعونه في عداد فصيح العربية، والصواب أنه فارسي معرب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصديق الصالح والصديق السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو تجد منه ريحة نتنة.

كذلك من المفردات كركب. الكركبة بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الكاف تعني ركم الأشياء ووضعها بشكل عشوائي غير مرتب، كما يطلق على من يتصرف في الأمور بعشوائية وغير عقلانية. كركب الأمور، لعب بها ولم يتصرف بشكل سوي. يقول صاحب المحكم أن كركب أصلها طرطبة، قال: والطرطبة اضطراب الماء في الجوف أو القربة. وتقول فلان تكركب بمعنى تدحرج، وهي أيضا من الكبكبة كما يرى أحمد عيسى. كب الشيء يكبه، وكبكبه قلبه وأكبه على وجهه، وكبكبه أي كبه، وفي التنزيل فكبكبوا فيها هم والغاوون. وقال عطية: يقولون كركب الشيء أو تكركب الشيء أي قلبه وشوش نظامه، فانقلب هو وتشوش. قال: وهو محرف عن تكرنب، أما المجرد كركب فهو ممات. قال: ولعل العامة أخذوا اللفظ من حكاية الصوت الناشئ عن القلب والتشويش كما في نظرية الصوت، لأن لهذا الاقتباس نظائر كثيرة في العامية والفصحى، والأصوب أنها من الكبكبة أي كبكب، لأن معانيها في المعاجم تؤدي نفس المعنى في اللهجة، كما جاء في معجم الغني: كبكب الشيء قلب بعضه على بعضه الآخر، وكبكب الأشياء جمعها. فهنا يتضح جليا تطابقها قاموسيا مع معناها في اللهجة، إلا أنها في اللهجة لها استخدامات مجازية.

المستمعون الكرام، كذلك من المفردات كوريك. الكوريك من المفردات الجديدة في لهجة مأرب وغيرها، وكان يقوم مقامها في مأرب المسحة، ودخلت مع دخول الوسائل الحديثة في البناء والزراعة وهي كالمغرفة، وأصبحت متداولة ومعروفة، وهي غالبا ما تستخدم، أي الكوريك، في عملية الغرف للتراب وغيره وخلط الإسمنت بالنيس. والكوريك تسمية دخيلة في لغة العرب، كما أنها تستخدم في عملية الخبز في الأفران وهي تكون مصنوعة من الخشب. يقول الدكتور أحمد عيسى: والكوريك الخشبة التي يدفع بها الفران الأرغفة ويجذبها بها، وهي كما يرى من الكريب، وهي اسم لخشبة الخباز التي يرغف بها. ويقول الدكتور عبد الرحيم: الكوريك بضم الكاف وإمالة فتحة الراء خشبة يدفع بها الخباز الأرغفة ويجذبها، وهي أداة كالمسحات لحفر الأرض حفرا خفيفا ولنقل التراب. قال: وهي تركية وتعني المسحات والمجداف. وجاءت أيضا هي كذلك في المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية في القاهرة، وقال هي تركية، وهو الرأي الراجح، لأن كثير من الكلمات التركية دخلت لهجة اليمن مع دخول الأتراك وأصبحت متداولة في لهجة اليمن بشكل واسع، مثلها مثل الفارسية التي اختلطت بلغة العرب لاختلاطهم بالفرس.

0: الأعزاء المستمعون، هنا نحط رحالنا في حلقة اليوم إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة. حتى ذلكم الحين لكم خالص التحايا، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

0: كان دعاة الإمامة السلالية يدركون من اليوم الأول لدخولهم إلى اليمن حجم التحديات التي ستواجههم وتقوض من أركان حكمهم وتدحض دعاويهم الباطلة. ولقد أدرك السلاليون خطورة الوضع القبلي القائم على حكمهم، ولذلك فقد وجهوا سياستهم نحو تفكيك القوى القبلية وعزلها وإضعافها بما يمكنهم من فرض سيادتهم عليها. سعى الأئمة إلى انتهاج العديد من الأساليب التي تضمن فرض سطوتهم على القبيلة عبر العديد من السياسات، منها سياسة الإغراء والتحفيز لمناصرة مشروعهم السلالي عبر أدوات تجهيلية زائفة تمكنوا من خلالها تقنين دور بعض هذه القبائل ومحاولة استقطابها لصفوفهم في سبيل نصرتها لهم، الأمر الذي أسهم بدون وعي في إضعافها وتحويل بعضها إلى قبائل مرتبكة الكينونة أو على الأقل محايدة في صراع اليمنيين مع السلالة. هذه الحلقة قراءة في كتاب قبيلة قيفة مذحجية لا لهبية للباحث جبر القيفي المذحجي اليعربي، ومن إصدارات مركز النهضة اليعربية، والذي يقدم نموذجا لمحاولات الإمامة السلالية خداع القبائل والأشخاص بمسألة الانتساب لسلالتهم. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

0: تحالفات الإمامة مع بعض زعماء القبائل القوية التي كانوا يخشونها لم يكن تحالفا ند للند أو تحالفا قائما على الاحترام والمكانة التي يفترض أن تحظى بها هذه القبائل، فكان نظام الرهائن وغيره من السياسات الإمامية جزءا لا يتجزأ من استهداف القبائل وإهانتها ورموزها وتقنين العلاقة بينهما وفق مبدأ السيد والمسود رغم تلك التحالفات. وبعيدا عن الواقع الحربي الذي فرضه الوجود الإمامي على كل القبائل المعارضة لهم وكل ما تسبب به من قتل وتنكيل وسبي، نتطرق في موضوعنا هذا إلى الشكل الآخر من أشكال محاولات إخضاع الإمامة للقبائل الكبيرة والقوية تحاشيا للإصدام والمواجهة معها، وذلك عبر أساليب الكذب والتزوير القائم على فكرة الإغراء بما يمكن أن تمنحه مسألة الانتساب إليهم من مكانة هم في غنى عنها أصلا. فهذه القبائل هي أهل الشوكة والمكانة والشرف ولا تحتاج أن تنتسب لغير اليمن وتاريخه. عمدت الإمامة لجعل مسألة الانتساب للبيت العلوي الهاشمي القرشي مقام تشريف لكل من ينتسب له، وهي الخديعة الكبرى الذي حاول هؤلاء من خلالها سلب العديد من اليمنيين هويتهم التاريخية والسياسية العريقة. ومن تلك القبائل قبائل قيف باعتبارها أهم وأقوى القبائل اليمنية، أثارت خوف وطمع الأئمة فيها، ومنها تحاشى الأئمة المواجهة معها ووضعوا في سبيل ذلك العديد من الخطط والأساليب التي تحاول ضمها ضمن دائرة الولاء والمناصرة لهم والاستفادة من موارد هذه القبيلة البشرية والقتالية القوية لصالحهم، إضافة إلى موقعها الذي يتوسط اليمن. فحاول الأئمة إحداث نوع من التلاعب بالتاريخ والهوية والمكانة الحقيقية لهذه القبيلة اليمنية الأصيلة والعريقة. تولى الأستاذ والباحث جبر القيفي المذحجي اليعربي فضح إحدى أشكال التدليس والتزوير التاريخي الذي تعرضت له قبيلة قيف الأبية من قبل الإمامة، والذي تطرق إلى إغرائها بانتسابها إلى خرافة آل البيت. تعامل مروجو هذه الإدعاءات بذكاء تجاه هذه القبيلة التي تم تزوير نسبتها إليهم، ولكنها نسبة ضمنت بقاء هذه القبيلة خارج التطلعات السياسية في الحكم، كون النظرية الهادوية تحصل الأحقية بادعاء الإمامة محصورا في البطنين، أي أن يكون مدعوها فقط من أبناء الحسن والحسين، في حين تم خط شجرة نسب مزورة لقبيلة قيفة ترجع نسبهم إلى أبي لهب. وهنا يكمن مكر الإمامة وسخفها أيضا في التعامل مع كل القبائل والبطون خارج النسب العلوي. لقد أوجد الباحث جبر القيفي في بحثه العديد من الدلائل والتحقيقات التي تفند من الإدعاءات الإمامية بهاشمية وقريشية قبيلة قيفة بأسلوب منهجي وعلمي ليضمنها في بحثه المعنون بقبيلة قيفة مذحجية لا لهبية، ليمثل هذا البحث دراسة كافية حول الأصول التاريخية والاجتماعية للقبيلة ودورها وتأثيرها في العمق الاجتماعي اليمني، ساعيا إلى إثبات الهوية التاريخية لها بعيدا عن خزعبلات العمق على محاولة استقطاب هذه القبيلة والسعي لتطويعها وفق تطلعات الإمامة التسلطية على اليمنيين، جاعلين من اختلاق قرشية وهاشمية قبيلة قيفة حافزا لبعض أبنائها لمد يد العون والنصرة لمشروعهم الطبقي. أول تلك الأسباب عمق ومكانة موقع القبيلة وأهميته، حيث يرجع إلى سر مذحج في محافظة البيضاء قلب اليمن، وحيث تنتشر قبيلة قيفة في ثلاث مديريات هي الشرية وفيها قيفة السفلى، وتتواجد قيفة في مديرية رداع والعرش وقرى أخرى بمحافظة البيضاء، إضافة إلى تواجدها خارج محافظة البيضاء كأب وصنعاء ودول الخليج وغيرها. وثانيا كثرة وعدد أفرادها واتسامهم بالقوة والنصرة والعديد من القيم القبلية والدينية التي شكلت سببا لمحاولة الإمامة تأمين نفسها من أي صدام ومواجهة معها واتباع أساليب أخرى تزييف نسبها أحد تلك الأساليب لمحاولة كسب قبيلة قيفة إلى ضمن البيت الهاشمي لتحويلهم إلى أتباع لهم والضرب بهم أمام خصومهم وتفريق جمعهم كي يتمكنوا من ذلك الشق الذي أحدثوه في القبيلة الواحدة والكبيرة من التفرغ للسيطرة على باقي القبائل والمناطق المعارضة لهم. ولعل ما ينبغي التنويه إليه في هذا السياق أن هذه السياسة الإمامية الخبيثة فشلت فشلا ذريعا في محاولة تحييد القبيلة، ورأينا كيف كانت قيفة في صدارة من واجه الزحف الحوثي وقدمت في سبيل ذلك ولا تزال تقدم الآلاف من خيرة أبنائها سواء في نطاقها أو في كل مواقع الشرف والبطولة على امتداد رقعة الوطن، وهو ما فشل أيضا في قبائل أخرى بل على مستوى الأشخاص والعائلات. في الكتاب أثبت الباحث قبيلة قيفة إلى مدحج، كما أثبت بطلان انتساب قيفة لأبي لهب، وهو ما يمثل صلب موضوع دراسة هذه، حيث أورد الباحث العديد من الدلائل التي تؤكد كون قبيلة قيفة قبيلة مدحجية عريقة تعود إلى عصر ما قبل الإسلام وقبل تكون حلف قريش في مكة، ومنها ورود ذكر هذه القبيلة في النقش الأثري بخط المسند، كما جاء ذكر قيفة في كتاب ابن الكلبي في كتابه نسب معد واليمن الكبير، والذي يرجع فيه نسب قيفة والمصعبين إلى مراد مدحج قبل أن تخلق قريش في مكة بقرون طويلة. أما عن كذب الإدعاءات الرسية بنسب قبيلة قيفة إلى البيت اللهبي، فقد حقق الباحث حول هذا الإدعاء القائم على أساس تفكيك القبيلة الواحدة مدحج وتسخيرها لمناصرتهم، وذلك عبر الزعم بوجود مشجرات تثبت نسب قيفة لأبي لهب، ومنها المشجر الوحيد لأبي علام الهاشمي الموسوب بروضة الألباب وتحفة الأحباب وبغية الطلاب ونخبة الأحساب بمعرفة الأنساب، وهو ادعاء باطل، حيث قام الباحث بالرجوع إلى ذات الكتاب المزعوم فلم يجد أي ذكر لقيفة على الإطلاق في هذا المشجر، وأن الترويج لهذا الادعاء كان محكوما إلى جهل الناس وأخذهم للأخبار من غيرهم دون العناية والرجوع إلى التحري والتفحص. ونكتفي بهذا العرض الذي حاولنا من خلاله الوقوف عند شكل من أشكال التزييف والتجريف للوعي والهوية التاريخية للقبائل اليمنية وإثباته بما لا يدع مجالا للشك. إن الدور التخريبي الذي حملته بذور ومعاول الهدم الإمامي لليمنيين لم تقتصر على جانب محدد فقط، بل كانت عملية تقسيم ونهب وسلب وخضاع وتزوير شاملة. ولنا في هذه القراءة من خلال هذا البحث المتميز الذي يكشف حقيقة الدعاوى الإمامية تجاه قبيلة قيفة أكبر دليل على خطر هذه العصابة الخارجية على كافة المشاريع الوطنية والسيادية لنا كيمنيين على مر العصور. متمنيا لكم قراءة ممتعة وناقدة لهذا البحث نستوعب من خلالها خطر هذه الفئة علينا أرضا وإنسانا. ستجدون في أسفل هذه الفيديو رابطا لتحميل الكتاب. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
2: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
3: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
4: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
1: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
2: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
3: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
5: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
6: منى أبو إصبع،
5: محمد عقيل،
7: تسليم حميد،
8: رحمة عبد الله،
5: وينفذها لكم محمد فرج،
9: ونصر الأغبس،
10: ونجلاء القاضي.
5: إشراف برامجي
11: مبخوت السيفي.
5: إشراف عام علي الحواني.
12: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قهوة مأربية. صباح الخير والسعادة، صباح يليق بالأحلام الكبيرة، صباح تتسلل فيه أشعة الشمس لتوقظ فينا الأمل وتهمس لقلوبنا بأن كل يوم جديد هو فرصة أخرى لنقترب مما نطمح إليه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الصباح المشرق، حيث نلتقي بكم على موعد متجدد مع التفاؤل والعمل والطموح. ما أجمل أن نستقبل يومنا ونحن نحمل يقينا بأن الحياة لا تمنح الفرص لمن ينتظرها فقط، بل لمن يسعى إليها ويصنعها بيديه. فكل صباح هو بداية جديدة وصفحة بيضاء ننتظر أو ينتظر منا أن نكتب أو نكتب فيها ما يستحق أن يروى، وأن نزرع فيها ما نرجو أن نحصد ثماره في المستقبل. أيها الأحبة المستمعون، إن النجاح ليس محطة نصل إليها فجأة، بل رحلة تبدأ بخطوة وتتقدم بالصبر وتكتمل بالإصرار. وربما تكون أعظم الإنجازات التي نفخر بها غدا هي تلك الجهود البسيطة التي نبذلها اليوم دون أن نشعر بأثرها المباشر. مستمعينا الأعزاء، انظروا حولكم، فالحياة مليئة بالدروس الملهمة. في شروق الشمس رسالة أمل، وفي جريان النهار درس في الاستمرار، وفي الأشجار التي تقاوم الفصول حكاية صبر لا تنتهي. فالطبيعة كلها تخبرنا أن التغيير سنة من سنن الحياة، وأن النمو يحتاج إلى وقت وعناية وثقة بالله أولا ثم بالنفس. ومن هنا مستمعينا الكرام، نوجه تحية تقدير لكل إنسان بدأ يومه باكرا ساعيا وراء رزقه، ولكل طالب يحمل حلما يسعى لتحقيقه، ولكل أم وأب يزرعان القيم في نفوس أبنائهما، ولكل شخص يواجه تحدياته بصمت وقوة. أنتم النماذج الحقيقية للإرادة والعطاء، فلنجعل من هذا الصباح فرصة للتقدم، ومن كل عقبة درسا، ومن كل تجربة بابا نحو مزيد من النضج والخبرة. مستمعينا الكرام، لا تنشغلوا بكثرة المسافات المتبقية، بل استمتعوا بكل خطوة تقربكم من أهدافكم، فالأحلام العظيمة تتحقق بالاستمرار لا بالاستعجال. فكذلك لنجدد العهد مع أنفسنا بأن نمنحها فرصة أفضل، وأن نستبدل التردد بالمبادرة، والخوف بالمحاولة، واليأس بالأمل. فالحياة لا تزال تحمل الكثير من المفاجآت الجميلة لمن يؤمن بأن القادم أجمل بإذن الله، وبقلوب مفعمة بالتفاؤل نفتح معكم أبواب هذا الصباح ونبدأ رحلة جديدة من الفائدة والمتعة والإلهام. راجينا أن نكون رفقة طيبة لكم في هذا اليوم. طاب صباحكم بكل خير، وجعل الله أيامكم مليئة بالنجاح والسعادة والبركة. مستمعنا الكرام، في حلقة اليوم سأكون معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، وقد ترافقني زميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي، فابقوا معنا.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الصحية. وحديثنا اليوم عن الضحك، جرعة سعادة لا تحتاج إلى وصفة طبية. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم من جديد، وأهلا وسهلا بكم في فقرتنا الصحية لهذا اليوم. في عالم تتسارع فيه الأحداث وتزداد فيه ضغوط الحياة اليومية، يبحث الإنسان دائما عن وسائل تمنحه الراحة النفسية وتحافظ على صحته الجسدية. وبينما يتجه البعض إلى الأدوية والعلاجات المختلفة لتحسين حالتهم الصحية، يغفل كثيرون عن وسيلة بسيطة ومجانية منحها الله لنا جميعا، وهي الضحك. فالضحك مستمعينا الكرام ليس مجرد استجابة لموقف طريف أو نكتة عابرة، بل هو سلوك إنساني فطري يحمل فوائد صحية ونفسية واجتماعية كبيرة. وقد اهتمت العديد من الدراسات العلمية بدراسة تأثير الضحك على جسم الإنسان، لتؤكد أن له دورا مهما في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة. فعندما يضحك الإنسان تحدث داخل جسمه مجموعة من التفاعلات الإيجابية، إذ تنخفض مستويات هرمونات التوتر والقلق، ويبدأ الجسم بإفراز هرمونات السعادة التي تمنح الإنسان شعورا بالراحة والسرور. ولهذا السبب نشعر غالبا بخفة في النفس وهدوء في الأعصاب بعد لحظات من الضحك الصادق. ومن أبرز فوائد الضحك مستمعين الكرام أنه يساعد على تخفيف الضغوط النفسية التي أصبحت جزءا من حياة الكثيرين في هذا العصر. فالإنسان الذي يضحك بانتظام يكون أكثر قدرة على مواجهة المشكلات اليومية والتعامل مع التحديات بروح إيجابية، مما ينعكس على صحته النفسية واستقراره العاطفية. كما أن للضحك تأثيرا إيجابيا على صحة القلب والأوعية الدموية، فعند الضحك يزداد تدفق الدم في الجسم وتتحسن كفاءة الدورة الدموية، مما يساعد على إيصال الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الأعضاء المختلفة بصورة أفضل. ويؤكد المختصون أن الضحك المنتظم قد يسهم في تعزيز صحة القلب وتقليل بعض الآثار السلبية للتوتر المستمر. أما الجهاز المناعي فهو الآخر يستفيد من الضحك، فقد أظهرت دراسات أن الضحك يساعد الجسم على إنتاج المزيد من الأجسام المضادة والخلايا التي تساهم في مقاومة الأمراض والعدوى. ولهذا يمكن القول أن الضحك لا يمنحنا شعورا جيدا فحسب، بل يساعد أجسامنا أيضا على الدفاع عن نفسها بصورة أفضل. ومن الجوانب المدهشة مستمعنا الكرام للضحك أنه يساعد على التقليل من الشعور بالألم، فعندما نضحك يفرز الجسم مادة الأندروفين، وهي مادة طبيعية تعمل على تحسين المزاج وتخفيف الإحساس بالأوجاع والألم. لذلك نلاحظ أن الأشخاص الذين يتمتعون بروح مرحة غالبا ما يكونون أكثر قدرة على تحمل الضغوط الجسدية والنفسية. ولا تتوقف فوائد الضحك عند الصحة الجسدية فقط، بل تمتد إلى تنشيط العقل وتحفيز التفكير الإبداعي. فالإنسان السعيد يكون أكثر قدرة على التركيز وأفضل استعدادا للتعلم والعمل والإنتاج. كما أن الضحك يساعد على تحصين الذاكرة وتنشيط الذهن، مما يجعله عنصرا مهما في حياة الطلاب والعاملين على حد سواء. ومن الناحية الاجتماعية يعد الضحك وسيلة فعالة لتعزيز العلاقات بين الناس، فالابتسامة الصادقة والضحكة المشتركة تقرب القلوب وتزيد من مشاعر الألفة والمحبة، وتساعد على بناء بيئة إيجابية داخل الأسرة ومكان العمل والمجتمع بشكل عام. ولهذا يقال أن الضحك لغة عالمية يفهمها الجميع دون الحاجة إلى ترجمة. وفي ختام فقرتنا الصحية مستمعين الأعزاء، أصدقاء قهوتنا المغربية، تذكروا دائما أن الضحكة الصادقة قد تكون أقصر طريق إلى الراحة النفسية، وأن الابتسامة التي ترسمونها على وجوهكم ووجوه الآخرين قد تحمل أثرا أكثر أو أكبر مما تتخيلون. فاجعلوا للفرح مكانا في أيامكم وللابتسامة حضورا دائما في حياتكم، فهما من أجمل الهدايا التي يمكن أن نقدمها لأنفسنا ولمن حولنا. دمتم بصحة وعافية وأوقات مليئة بالسعادة والتفاؤل. نأخذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى قهوتنا المغربية.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام، جديد وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية، وحديثنا اليوم هو في زمن الأزمات كيف نحمي أطفالنا من قلق الضغوط المالية. مستمعينا الكرام، في ظل الأزمات الاقتصادية والضغوط المعيشية التي يمر بها كثير من الأسر، لا يقتصر تأثير هذه الظروف على الكبار فقط، بل يمتد ليصل إلى الأطفال أيضا، الذين يلاحظون تغيرات داخل البيت بسرعة أكبر مما نتصور، من تقليل بعض العادات اليومية إلى تبدل المزاج العام وحتى همسات القلق بين الوالدين. هذه هي التغيرات قد تفتح في أذهان الأطفال أبوابا من الأسئلة والمخاوف، وإذا لم يجدوا تفسيرا واضحا ومطمئنا فقد يملؤون هذا الفراغ بتصورات تثقلهم أكثر مما تطمئنهم، مثل الخوف من فقدان الاستقرار أو الشعور بالذنب دون سبب. ومن هنا يبرز سؤال مهم لكل أب وأم، هل من الأفضل إخفاء الظروف المالية تماما عن الأبناء أم أن إشراكهم بشكل مدروس قد يكون الخيار الأفضل؟ الحقيقة مستمعين الكرام أن الأطفال يلاحظون أكثر مما نعتقد، فهم لا يحتاجون إلى شرح مباشر ليشعروا بأن هناك تغير يحدث في المنزل، لذلك فإن الصمت الكامل قد لا يحميهم بل قد يزيد من قلقهم وغموض الصورة لديهم. لكن في المقابل لا يعني الحديث عن الوضع المالي أن نغرق الأطفال في التفاصيل أو الأرقام، بل المقصود هو تقديم صورة مبسطة وهادئة تتناسب مع أعمارهم وتمنحهم شعورا بأن الأمور تحت السيطرة، ويمكن للوالدين استخدام لغة مطمئنة مثل نحن نعيد ترتيب أولوياتنا ونخطط لصرف المال بطريقة أفضل بدل

من عبارات قد تزرع الخوف والقلق في نفوسهم. ومن المهم جدا مستمعينا الكرام اختيار الوقت المناسب للحديث بعيدا عن لحظات التوتر أو الخلاف، وأن يكون الحوار في أجواء هادئة تمنح الطفل شعورا بالأمان والاستقرار. كما يجب مراعاة عمر الطفل. المعلومات التي تقال لطفل صغير تختلف تماما عمن يمكن مشاركته مع مراهق قادر على الفهم والتحليل، فالتدرج في الشرح هو أساس النجاح في مثل هذه الحوارات. ولا يقل أهمية عن ذلك التركيز على الحلول بدلا من تضخيم المشكلة، من خلال توضيح أن الأسرة تمر بمرحلة تحتاج إلى تنظيم الإنفاق من إبراز الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والتعليم والرعاية الصحية. وقد نستطيع القول الإيجار، فهذا ما يمر به المواطن في محافظة مأرب، كذلك تبقى دائما في مقدمة الأولويات. كذلك اشراك الطفل في بعض القرارات البسيطة مثل اختيار بدائل أقل تكلفة أو فهم معنى الإدخار، ويمكن أن يحول القلق أو أن يحول القلق إلى وعي، ويمنحه إحساسا بالمشاركة بدل الشعور بالعجز. كما ينبغي فتح باب الأسئلة أمام الأطفال والاستماع إليهم بهدوء وصدق، لأن أسئلتهم غالبا تكشف ما يدور في داخلهم من مخاوف تحتاج إلى احتواء لا إلى تجاهل. وفي المقابل هناك حالات يكون فيها الصمت النسبي أكثر أمانا، خصوصا مع الأطفال الصغار جدا، حيث يكفيهم الشعور بالحب والاحتواء دون الدخول في تفاصيل لا تناسب إدراكهم. وفي النهاية مستمعينا الكرام، لا تحتاج الأسرة إلى الكمال بقدر ما تحتاج إلى الصدق مع الأمان، وإلى حوار يبني الثقة بدل أن يهدمها. فالأطفال لا ينتظرون حياة خالية من الأزمات، بل يحتاجون إلى آباء قادرين على مواجهتها بحكمة واحتواء. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: أهلا لكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية. وحديثنا اليوم سيكون عن وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها العميق على المجتمع والعلاقات الإنسانية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرتنا في أسلوب حياة وقضايا اجتماعية. وفي بداية الأمر، في زمن أصبح فيه العالم أشبه بقرية صغيرة، لم تعد المسافات عائقا أمام التواصل، ولم يعد الوقت حاجزا أمام تبادل الأخبار والمعلومات. فقد ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي لتغيير شكل الحياة اليومية بشكل جذري، وأيضا تصبح جزءا أساسيا من تفاصيل يوم الإنسان، صغير كان أم كبيرا. فهذه الوسائل التي بدأت كوسيلة بسيطة للتواصل بين الأفراد، تحولت اليوم إلى عالم واسع يجمع ما بين الأخبار والترفيه والعمل والتعليم وحتى العلاقات الاجتماعية. فأصبح الإنسان قادرا على التواصل مع من يشاء في أي لحظة ومتابعة الأحداث أولا بأول، والتعبير عن آرائه بحرية وسهولة.
0: نعم مستمعينا الكرام، ومن أبرز الجوانب الإيجابية لهذه الوسائل أنها ساهمت في تعزيز التواصل بين الناس، فالأقارب الذين فرقت بينهم المسافات أصبحوا على اتصال دائم، وكذلك الأصدقاء باتوا أقرب رغم البعد الجغرافي، كما أصبحت وسيلة مهمة لنشر الوعي الاجتماعي والثقافي والصحي وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية في مختلف أنحاء العالم. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أصبحت هذه المنصات فرصة حقيقية للكثير من الشباب لإبراز مواهبهم، سواء في التصوير أو التصميم أو الكتابة أو صناعة المحتوى أو غير ذلك، مما فتح أمامهم أبوابا جديدة للتعلم والعمل وربما تحقيق الاستقلال المادي في بعض الحالات. لكن في المقابل، ومع هذا التطور الكبير، ظهرت مجموعة من التحديات الاجتماعية التي لا يمكن تجاهلها، حيث بدأ تأثير هذه الوسائل ينعكس بشكل واضح على العلاقات داخل المجتمع وخاصة داخل الأسرة الواحدة.
1: صحيح، ففي كثير من البيوت نلاحظ أن فردنا أصبح يعيش في عالمه الخاص داخل الهاتف، حتى وإن كانوا جميعا في مكان واحد، مما أدى إلى ضعف الحوار الأسري وتراجع التفاعل المباشر بين أفراد الأسرة وغياب الكثير من اللحظات الاجتماعية الجميلة التي كانت تجمعهم في الماضي. كما أن الاستخدام المفرط لهذه الوسائل أدى إلى نوع من العزلة الاجتماعية عند بعض الأشخاص، حيث أصبح التواصل الافتراضي بديلا من التواصل الحقيقي، مما أثر على مهارة الحديث والاستماع والتفاعل الواقعي، وجعل بعض العلاقات سطحية وسريعة الزوال. ومن الجوانب الأخرى المهمة أن هذه المنصات أصبحت مليئة بالمقارنة الاجتماعية، حيث يرى المستخدم حياة الآخرين من خلال صور ومقاطع تبدو مثالية، مما قد يخلق شعورا غير واقعي بعدم الرضا أو النقص، رغم أن هذه الصورة غالبا لا تعكس الحقيقة كاملة للحياة.
0: نعم مستمعينا الكرام، ولا ننسى أيضا خطر انتشار الأخبار والشائعات بسرعة كبيرة دون تحقق من صحتها، مما قد يؤدي إلى تضليل المجتمع وإثارة القلق أو سوء الفهم، وأحيانا اتخاذ قرارات مبنية على معلومات غير دقيقة. إن وسائل التواصل الاجتماعي في حقيقتها ليست خيرا مطلقا ولا شرا مطلقا، بل هي أداة قوية تحمل في داخلها فرصا كبيرة، كما تحمل تحديات خطيرة، والفرق دائما يكمن في طريقة الاستخدام ودرجة الوعي لدى المستخدم. فالاستخدام الواعي والمتوازن يمكن أن يجعل هذه الوسائل وسيلة لبناء المجتمع وتعزيز العلاقات ونشر الخير والمعرفة، بينما الاستخدام العشوائي والمفرط قد يؤدي إلى ضعف الروابط الاجتماعية وزيادة العزلة وتراجع التواصل الحقيقي بين الناس.
1: صحيح، ومن هنا تبرز أهمية التربية الرقمية وتوعية الأفراد، خاصة فئة الشباب، بكيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل مسؤول يحفظ وقتهم ويحمي علاقاتهم ويجعلهم أكثر وعيا بما يستهلكونه من محتوى. وفي الختام، يبقى التحدي الأكبر أمامنا هو أن نحافظ على إنسانيتنا وسط هذا العالم الرقمي الكبير، وأن نجعل التكنولوجيا في خدمتنا لا أن نصبح نحن في خدمتها، وأن نوازن بين العالم الافتراضي والعلاقات الواقعية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: غري رو زعيم أخطر عصابة الأرض. فلم تبدأ قصة واحدة من أخطر العصابات في أمريكا اللاتينية في شوارع مظلمة أو على الحدود المفتوحة، بل خلف جدران سجون فنزويلية تحولت مع الوقت إلى إمارة خاصة يديرها زعيم مسجون، ومنه خرج تنظيم أصبح اسمه مرتبطا بتهريب المخدرات والاتجاه أو التجارة بالبشر والابتزاز والخطف قبل أن يصل صدى نشاطه إلى الولايات المتحدة.
1: نعم مستمعينا الكرام، إنها قصة عصابة رين دي أرغو التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها من أكثر العصابات وحشية على وجه الأرض، والتي تصدرت المشهد الأمني والسياسي الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، وصولا إلى إعلان مقتل زعيمها هيكتور راستفورد المعروف باسم نينينو غوريرو بعد سنوات من المطاردة. بدأت الحكاية في ولاية أورغو الساحلية في فنزويلا حين ولد نينو عام 1983. في سنواته الأولى دخل عالم الجريمة من بوابة السرقة وتجارة المخدرات قبل أن تعتقل السلطات عام 2010، لكن الاعتقال الذي كان يفترض أن ينهي مسيرته الإجرامية تحول إلى نقطة لانطلاق الحقيقة لصعوده.
0: ودخل سجن توكورون الفنزويلي، ولم يكن نيونيو مجرد سجين يقضي حكما، بل نجح في بناء نفوذه غير مسبوق، فقد تحول السجن إلى مركز قيادة العصابة الناشئة يضم مطاعم ومرافق ترفيهية وملحقات فاخرة وحتى حديقة حيوانات، في مشهد عكس حجم السيطرة التي فرضها الزعيم المسجون على المكان. كان الحرس بحسب التقارير يعملون تحت نفوذ العصابة أكثر من خضوعهم لسلطة الدولة، وأصبح نينيو يدير نظاما مزويا خلف القضبان يفرض فيه القوانين ويصدر الأوامر لتوليد من داخل هذا السجن واحدة من أكثر الشبكات الإجرامية تنظيما في منظمة ترين دي أرغو التي حملت اسم الولاية التي نشأ فيها. مع مرور الوقت لم تعد العصابة مجرد مجموعة محلية، بل تحولت إلى شبكة عابرة للحدود توسعت في أنشطة متعددة شملت تهريب المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال إلى جانب عمليات الابتزاز والخطف.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، انتقلت الخلايا من فنزويلا إلى دول الجوار مثل كولومبيا والبيرو وتشيلي والإكوادور، مستفيدة من حركة الهجرة الكبيرة والحدود الواسعة قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة، حيث بدأت السلطات ترصد نشاطا متزايدا مرتبطا بها. في مدينة أورورو الأمريكية أثار اسم العصابة جدلا واسعا بعد تقارير تحدثت عن تورط عناصر مرتبطة بها في جرائم منظمة، بينها سرقة السيارات والخطف والابتزاز وتجارة المخدرات، وهو ما دفع الملف من مستوى أمني محلي إلى قضية سياسية وطنية. لكن قبل أن تصبح ترين

0: بأرغو عنوانا في الخطاب السياسي الأمريكي، كانت السلطات الفنزويلا قد حاولت القضاء على مركز قوتها الأساسي. ففي عام 2023 شنت الحكومة الفنزويلا عملية أمنية ضخمة شارك فيها أكثر من 11 ألف جندي وشرطي لاقتحام سجن توركون، غير أن المفاجأة كانت اختفاء نينو قبل العملية بساعات وسط تقارير تحدثت عن احتمال وجود ترتيبات غامضة ساعدته على الفرار، ليبقى الرجل المطلوب الأول قادرا على الاختباء وإدارة شبكته من خارج السجن.
1: وفي عام 2024 رفعت الولايات المتحدة مستوى الضغط على زعيم العصابة وأعلنت عن مكافأة مالية مقابل معلومات تساعد في الوصول إليه، بينما بدأت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تتعامل مع التنظيم باعتباره شبكة دولية لا يمكن تفكيكها عبر ملاحقة أفرادها فقط. ومع عودة دونالد ترامب إلى الواجهة السياسية أصبحت رين دي أرغو جزءا أساسيا من خطابه حول الهجرة والأبناء، فكان أو كما ركز على في حملته الانتخابية عام 2016 على عصابة MC13، جعل في حملة 2024 من العصابة الفنزويلا نموذج للخطر القادم عبر الحدود، واصفا إياها بأنها منظمة شديدة الوحشية وتهديد للأمن الأمريكي.
0: نعم مستمعنا الكرام، على هذا الأساس شددت السلطات إجراءاتها ضد المشتبه بارتباطهم بالعصابة ووسعت عمليات الاعتقال والترحيل، مستندة إلى قوانين قديمة لتسريع الإجراءات ضد بعض الأفراد الذين تعتبرهم مرتبطين بالتنظيم. لكن قصة رين دي أرغو لا يمكن فهمها فقط من خلال الجرائم التي ارتكبتها، بل من خلال البيئة التي سمحت بنموها. فانتشار العصابات في أمريكا اللاتينية ارتبط بعوامل متعددة، منها الفقر والبطالة وضعف الحماية الاجتماعية والتفكك المجتمعي، إضافة إلى استغلال العصابات للشباب في المناطق المهمشة.
1: أما في الحالة فنزويليا تحديدا، لعبت السجون دورا مركزيا في صعود هذه الشبكات، إذ تحولت بعض المؤسسات العقابية إلى مناطق نفوذ يديرها السجناء أنفسهم، مع وجود أسلحة وشبكات اتصال وتنظيم داخلي سمحت بتحويل السجن من مكان للعقوبة إلى مركز لصناعة الجريمة.
0: إذا مستمعينا، فالعصابات التي تتحول إلى شبكات عابرة للحدود لا ترتبط دائما بشخص واحد، بل تبنى على خلايا وامتدادات ومصالح متشابكة. لذلك يبقى السؤال الأبرز، هل كان نينينو غوريوري هو قلب هذه الإمبراطورية أم أن العصابة أصبحت أكبر من زعيمها؟ مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة مروعات حلقة اليوم.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم، كيف تساهم ملايين الأجهزة المنزلية الرقمية سراً في الشحن أو في شنها؟ أصبحت هدفاً رئيسياً للمهاجمين بسبب اتصالها الدائم بالإنترنت وضعف حمايتها الأمنية.
1: مستمعينا الكرام، لم تعد الهجمات الإلكترونية الحديثة تعتمد فقط على الحواسيب المخترقة أو الخوادم المصابة، بل باتت تستفيد من ملايين الأجهزة المنزلية الذكية المتصلة بالإنترنت مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التوجيه والتلفزيونات الذكية وإطارات الصور الرقمية وأجهزة البث. وبينما يعتقد أصحاب هذه الأجهزة أنها تؤدي وظائفها الاعتيادية، قد تكون في الواقع جزءاً من شبكة إجرامية عالمية تستخدم في تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق دون علمهم.
0: وسلط تحقيق أجرته صاحبة الستريت جورنال الأمريكي الضوء على هذه الظاهرة، موضحاً أن بعض الأجهزة الذكية الرخيصة قد تصل إلى المستهلكين وهي مزودة مسبقاً ببرمجيات خفية أو بخصائص تسمح بتحويل أو تحويلها إلى أدوات ضمن شبكات إجرامية تعرف باسم بوت نيتس أو شبكات الروبوتات. وتشير الصحيفة إلى أن بعض هذه الأجهزة تبدأ بتمرير حركات بيانات لأطراف خارجية فور اتصالها بالإنترنت، مما يحول الاتصال المستخدم إلى المنزل إلى جزء من بنية تحتية تستغلها جهات خبيثة في تنفيذ عمليتها. وشبكات البوت نت تستغل ملايين الكاميرات وأجهزة الروبوتات التلفزيونية الذكية لتنفيذ الهجمات الإلكترونية.
1: إذا مستمعينا الكرام، ما هي شبكات البوتنت؟ البوتنت هي شبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت التي يتم اختراقها وإدارتها عن بعد عبر خادم تحكم وسيطرة. وتضم هذه الشبكات عادة أجهزة إنترنت الأشياء الأوتي مثل الكاميرات وأجهزة التوجيه وأنظمة التخزين الشبكي، إضافة إلى الحواسيب والهواتف الذكية. وبحسب باحثين في مجال الأمن السيبراني، فإن المهاجمين لا يحتاجون إلى السيطرة على أجهزة قوية، بل يعتمدون على العدد الهائل للأجهزة المصابة، حيث يمكن لمئات الآلاف أو حتى ملايين الأجهزة إرسال طلبات متزامنة إلى هدف معين، وهو ما يمنح المهاجمين قوة حاسوبية وشبكية هائلة.
0: والسؤال، لماذا لم تعد الأجهزة المنزلية هدفا مثاليا؟ تكمن المشكلة في أن كثيرا من أجهزة إنترنت الأشياء لا تصمم وفق معايير أمنية صارمة، كما أن عددا كبيرا منها يعمل بكلمات مرور افتراضية أو يتوقف المصنع عن إصدار تحديث أمني لها بعد فترة قصيرة من إطلاقها. وأظهرت دراسة منشورة على منصات أركيف أن 3 من 4 أجهزة تم اختيارهم أو اختبارها كانت عرضة للإصابة ببرمجيات ميريا عند تشغيلها بإعدادات افتراضية، مما يعكس ضعف الحماية المدمجة في عدد كبير من الأجهزة التجارية. كما كشفت بلاك لوتس لابس التابعة لشركة لومين تكنولوجيز الأمريكية عن حملات استهدفت أجهزة توجيه منزلي وأجهزة إنترنت الأشياء خرجت من فترة الدعم الأمني وتمكنت من بناء شبكات تضم عشرات الآلاف من الأجهزة المخترقة حول العالم.
1: إذن من ميراي

0: إلى شبكات أكثر تطوراً. تعد ميراي أشهر مثال على استغلال الأجهزة المنزلية في الهجمات الإلكترونية، ففي عام 2016 تمكنت البرمجية من إصابة مئات الآلاف من الكاميرات وأجهزة التوجيه، واستخدمتها لتنفيذ واحدة من أكبر هجمات حجب الخدمة الموزعة في ذلك الوقت، ما تسبب في تعطيل خدمات إنترنت كبرى. ورغم مرور سنوات على ظهورها، فإن شفرة ميراي المسربة أدت إلى ظهور عشرات النسخ المطورة التي أصبحت تستغل ثغرات جديدة وتستهدف أنواعا مختلفة من أجهزة إنترنت الأشياء، حتى لم يعد هناك نموذج واحد مهيمن لشبكات البوتنت، بل عائلات متعددة تتطور باستمرار.
1: ومن أجهزة منزلية إلى جيش إلكتروني، تكمن خطوة هذه الشبكات في أنها تستطيع تحويل ملايين الأجهزة المترافقة إلى جيوش إلكترونية يعمل بصورة منسقة. فعند إصدار أمر من الخادم التحكم، تبدأ جميع الأجهزة بإرسال كميات هائلة من البيانات نحو موقع أو خدمة رقمية مستهدفة، وهو ما يؤدي إلى إغراقها بالطلبات، وتعطيها أيضا معطيات عبر هجمات تحجب الخدمة الموزع. لكن الاستخدام لا يقتصر على ذلك، إذ أصبحت بعض شبكات البوت نت تعمل أيضا كشبكات بروكسي سكينة، حيث يمر المهاجمون حركة الإنترنت عبر الأجهزة المنزلية المخترقة لإخفاء هوياتهم أو لتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني أو تجاوزات أنظمة الحماية التي تعتمد على الموقع الجغرافي وعنوان الإنترنت أو القرصنة، فيعتمد على ثغرات أمنية وكلمات مرور افتراضية للسيطرة على أجهزة الإنترنت الأشياء بسهولة.
0: صحيح تسنيم، وبحسب الخبراء فإن الأجهزة المنزلية لم تعد مجرد أدوات للاستخدام اليومي، بل يمكن أن تتحول إلى عناصر فاعلة في هجمات إلكترونية عابرة للحدود، حيث أن بعض الأجهزة قد تحمل مخاطر أمنية منذ لحظة شرائها. بينما تؤكد أبحاث شركات الأمن السيبراني أن ضعف تصميم أجهزة إنترنت الأشياء وقلة تحديثاتها جعل منها هدفا دائما للمهاجمين. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: قلنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع آخر فقراتنا لهذا اليوم، أحداث سياسية وتاريخية حدثت في مثل هذا اليوم من 22 يونيو.
1: نعم مستمعينا الكرام، شهد هذا اليوم عبر العصور العديد من الأحداث التي تركت بصمتها في التاريخ الإنساني، ومن أبرزها حدث في عام 1971 افتتاح الجامع الأزهر للصلاة الأولى في القاهرة ليصبح لاحقا أحد أهم المراكز الدينية والعلمية في العالم الإسلامي.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1527 طرد القائد فتح الله البرتغاليين من ميناء سواندا كيلاب التي تعرف اليوم بمدينة كارات بعاصمة أندونيسيا.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1941 بدء الهجوم الألماني الكبير على الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية بمشاركة ملايين الجنود من قوات المحور.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1973 كندا تلغي عقوبة الإعدام في خطوة شكلت تحولا مهما في نظامها القضائي.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1986 النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا يسجل هدفه الشهير في مرمى إنجلترا خلال كأس العالم بالمكسيك.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2002 زلزال يضرب غرب إيران ويتسبب في مقتل المئات وإصابة أعداد كبيرة من السكان.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتجاوز 9 ملايين إصابة حول العالم.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2022 زلزال قوي يضرب أفغانستان وباكستان مخلفا أكثر من 150 قتيلا وآلاف المصابين. ختاما تبقى صفحات التاريخ شاهدة على أحداث صنعت مسار الأمم والشعوب، وبين إنجازات علمية وسياسية ورياضية وكوارث طبيعية يظل استذكار هذه المحطات فرصة للتأمل واستخلاص الدروس والعبر. وصلنا أنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قهوة مأربية. رافقناكم اليوم من الأعداد والتقديم نسيم حميد وزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم في الحلقات القادمة، إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إلى كل من عشق الوطن ودافع عن ثراه، أنتم يا من رسمتم رياح النصر وبريق الفجر القادم، أنتم

الجرح فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف شرايين النصر والتحرير شرعيتنا جيشنا مقاومتنا قلبنا النابض واسم تغنى به اليمن

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.